بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياتي.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

واحدا وحمي.

أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

حين يصبح رحيم يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض،

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: ينسي
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه قرية صغيرة على البحر اسمها الطنطورة، ناسها طيبين، فلاحين وصيادين، وأولاد بيلعبوا بالحارات بين الشجر وبيوت الحجر، الحياة بسيطة والكل بيعرف الكل. بليلة من ليالي أيار 1948 الجو كان غريب، صمت مش طبيعي، كأنه في شيء رح يصير. الناس سامعين إنه في قوات من الهاغانا قربت من القرية، الشباب كم واحد عندهم بنادق قديمة والباقي بس قلوبهم معهم. مع الفجر دخلوا القوات، ما حدا قدر يوقفهم، جمعوا رجال كبار وصغار، سحبوهم على الساحة على البيوت وعلى المقبرة، في اللي انقتل قدام أهله وفي اللي انحط بخندق وانردم عليه. عددهم فوق 200 روح راحت بساعة زمن. النساء والأطفال كانوا يتفرجوا يصرخوا وما في حد سامع ولا حد قادر يوقف اللي بصير. الغريب إنه المجزرة ما حدا حكى عنها رسمي، سكتوا عنها سنين كأنها ما صارت وكأن الناس هدول ما كانوا. بس الناس اللي عاشوا الليلة هاي لساتهم عايشين، بيحكوا وجعهم ما راح. التنطورة مش مجزرة، هي جرح، جرح للي راحوا وجرح للي نجوا وللي لسه حاملين الحكاية بقلوبهم. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا، مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر، وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.

0: بربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري.
3: الو مرحبا.
4: الو
3: خلص الرصيد.
1: تيك لكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد. الساعة الآن 7:00 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7:00 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية عبر أثير راديو حياة. تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الاثنين 11 من شهر أيار لعام 2026 ميلادية، الموافق 23 من ذو القعدة لعام 1447 هجرية. صباح الورد للدكتور أمين، تحية طيبة بعمر،
1: صباح الخير لك،
0: يعطيك العافية، تحيات. وأيضا للزميل العزيز محمود إسكندر. أبو عمر صاحب كير من 5:30 حتى 5:15 كان في نابلس وتابع كل التفاصيل الميدانية وأيضا وضع الحجاج، فيسعد صباحك ويومك سعيد بإذن الله. في مشكلة بالصوت يا محمود؟
1: نعم. بالفعل اليوم كان في اقتحام بكر لمدينة نابلس والمناطق المختلفة. طبعا الاقتحام كان تقريبا الساعة 2 فجر واستمر حتى الساعة 4 تقريبا 4:45 حتى أذان الفجر الأول والثاني، كان لسه الجيش في داخل مدينة نابلس. الاقتحامات تركزت طبعا في محيط شارع القدس، شارع الزيوت، ايضا في منطقة شرقية بالقرب من عسكر حي المساكن الشعبية. تم مداهمة حسب شهود عيان مشتل زراعي في نزول البذان منطقة المساكن والصرفي. ايضا كان هناك اقتحام لمنطقة دوار الغاوي، شارع فيصل، حي رفيديا، المنطقة القريبة بين جنيد والمخفية. هذه المنطقة أيضا كان هناك تواجد الاحتلال، لكن لم نبلغ عن أي من حالات الاعتقال في مدينة نابلس، والحمد لله إن شاء الله ما بكون في أي من حالات الاعتقال هذا في مدينة نابلس. ولكن كما ذكرنا كان هناك اقتحام أيضا لبلدة حوارة جنوب نابلس، وأيضا لم نبلغ فيه عن اعتقالات. وسبق ذلك في ساعات المساء والليل الماضية اقتحام لبلدة بيتا من قبل آليات الاحتلال، وأيضا تواجد دوريات الاحتلال على مفترق عزموت سالم دير الحطب. هذا فيما يتعلق في محافظة نابلس. أيضا في مدينة قلقيلة تم اقتحام حي القرآن، في بلدة الخضر في بيت لحم اعتقال محمد صبارني وعلاء عيسى. أيضا في بيت لحم في كان هناك إصابة في مخيم عايدة إضافة إلى حالة اعتقال. أيضا اعتقال عواد النجار من بلدة سلوات شمال شارع كرم الله، اعتقال مجاهد أحمد الرجوب من بلدة الكوم في منطقة دورة قضاء الخليل. ناهيك أيضا عن عمليات اقتحام ليلية كانت في صبصية يوم أمس، وأيضا مناطق شمال نابلس لمنطقة سيرة الظهر والمنطقة الممتدة وبعض قرى محافظة جنين.
0: نعم، وبالتالي أبو عمر الاعتقالات لا تتوقف.
1: بالفعل يعني إذا يوم فيش فيه اعتقالات يكون يوم استثنائي ويوم مميز وغريب من نوعه، ولكن عمليا الاعتقالات هي مستمرة متواصلة، والاحتلال يعني يواصل عمليات الدهم والاعتقال على مدار الساعة، والاعتقالات كما ذكرت لا توقف، إفراجات في نفس اليوم وأحيانا الاعتقالات بنفس اليوم.
0: في قائمة إذا انتبهت عليها أنا شفتها مبارح لعدد كبير من اللي سيفرج عنهم ماخذين جوهري الحمد لله رب العالمين. في منهم من مخيم بلاطة يوسف الشلختي، قرأت اسمه. نعم. كان موجود معي في نفحة والحمد لله رب العالمين، يعني هو وآخرين سيتم الإفراج عنهم بإذن الله خلال الساعات القادمة. مجموعة من اللي حصلوا على الحكم الجوهري الإداري وضعه كتير صعب. أبو عمر بيتي هذا الوضع في ظل يعني الاستيطان واعتداءات المستوطنين، امبارح كانت أيضا في كثير من المناطق سرقة أراضي، في كان تدمير لخمسين بركس في مناطق خسارة فادحة في سلفيت أعتقد في محيط سلفيت، فممكن نحكي عن هذا الموضوع.
1: نعم، هو المؤشرات اللي امبارح ذكرت في موضوع الاستيطان عدة مؤشرات، لكن أخطرها زميلي سامر هو أنه الاحتلال وضع اليد على منطقة في جنين تصنف ألف
0: سبع دونمات في الجبريات.
1: في الجبريات منطقة ألف الآن فيها استيطان، وهذا يعني مؤشر خطير جدا. إذا الاحتلال انتقل من سي إلى ألف وتجاوز منطقة أباه يعني حتى، فهذا يعني مؤشر خطير. ويبدو أنه نفس الفكرة الاحتلال بحاول يعملها بين سيل الحارثية وقرى غرب جنين، يعني في هذه المنطقة يبدو في استهداف أيضا آخر لهذه المنطقة أنه يتم وضع اليد على أو وضع اليد على الأراضي مصنفة باء وألف. نعم. هذا مؤشر. أيضا بالأمس كان في حديث او يوم السبت بالذات، وتقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الاراضي بتكلم عن يعني حجم الانفاق على الطرق الالتفافية الجديدة اللي بتم
0: ملايين الشواكل، مليار شيكل، مليار شيكل يا اخوان، مليار شيكل.
1: هذا انا بعطيك مؤشر لانه المد الاستيطاني ضخم جدا. وممكن سامر لو احنا يعني بسطناها بطريقه معينه، لو انت طلعت اليوم على منطقه مرتفعه في مدينه نابلس بتطلع على الجهات الاربعه هناك بؤر استيطانيه. يعني الان المنطقه الشرقيه اللي كنا نشوفها خاويه بين طمار والوم موري، الان البؤر الاستيطانيه ممتده سواء كان شرق رجيب، شرق بيت فريك، شرق سالم ودير الحطب، وايضا شرق بيت دجن. اذا هذا المد الاستيطاني. لو بدنا نيجي للجهه الجنوبيه نطلع من حاج الصره، وانت بالمنطقة المرتفعة بتشوف امامك البؤر الاسطنبيل بالكامل اللي بيسافر على رام الله من ما يطلع من حاج الزعترة على طول المنطقة اللي بوصل لرام الله، على يمينك ويسارك الجبال كلها مسيطرة. روح على سلفية نفس الشيء. بالتالي المد الاستيطاني بالضفة الغربية الان بيلتهم الارض بشكل كبير جدا.
0: نعم، في امبارح كاين هدم مساكن زراعية في تجمع عرب الخول الواقع شرق بلدة كفر ثلث جنوب مدينة قلقيلية، 50 غرفة زراعية ابو عمر، 50 غرفة زراعية لعائلاتي الخولي ومقبل بمساحة تقدر 30 دنم، 1700 في أراضي تبلغ مساحتها الإجمالية 1700 دنم، كلها تم مبارح هدمها والخسائر بملايين الشواكل. إذن 50 غرفة زراعية هدمت بالأمس، هدمها المستوطنين بوجود الجيش أو الجيش بوجود المستوطنين في جنوب قلقيلية، 50 غرفة زراعية.
1: وسبق أسبوع كامل أيضا في منطقة عسلة وعزون أيضا منتجع ومنتزع كبير جدا تم إزالته بالكامل بما فيه من محتويات. طبعا هذه المنطقة أيضا مستهدفة بشكل كبير جدا، هذا يعتبر عند الاحتلال منطقة يعني بيعتبروها خطرة جدا كونها تلامس عمق ما يسمى تل أبيب الكبرى، يعني هي بتبدأ من يافا والبحر وصولا إلى كفر قاسم وجلجولي. هذا المنطقة الاحتلال بعتبرها خاصرة ضيقة لتل أبيب الكبرى، وبالتالي بيصير لو واحد ضرب حجر من كفر من قلقيلية بيصل كفر سابا ورعنانة. نعم. وممكن نعم. يصل بعد جلجولي بتحت كفا وكفر قاسم. هذه المنطقة استهدافها واضح جدا، بنلاحظها شريط كامل من عند دير بلوط رفات والزاوية، الآن في مشروع ضخم جدا استيطاني في هذه الجبال، وأيضا مشروع في أراضي اللي هي متاخمة لحبلة ومنطقة قلقيلية متاخمة للخط الأخضر.
0: الأخضر نعم. خلينا ننتقل فورا للزميل العزيز أبو علي الأستاذ أيمن. ارتفاع كبير في الحالة الجوية خلال اليومين اليوم وبكرة والأيام القادمة، لكن التفاصيل في جعبته. يسعد صباحك، يومك سعيد.
2: يا صباح الخير،
0: طمني عنك إن شاء الله كويس.
2: والله الحمد لله. الحمد
0: الله يرضى عليك، يسعد أوقاتك، تفضل. كلنا أذان صاغية.
2: نعم نعم. اليوم بالبداية نبدأ من اليوم لا، ما في عندنا ارتفاع في درجات الحرارة.
0: نعم.
2: في عندنا استقرار على درجات الحرارة، يعني هيك حرارة بحدود 28، هيك بذيال 28، 27، 29، 28، يعني في النصف الثاني من العشرينيات مئوية بمشيئة الله تعالى، وجو يعني صيفي معتدل تماما.
0: نعم.
2: إن شاء الله رب العالمين يوم الغد الثلاثاء وليوم واحد فقط ترتفع الحرارة بحدود 5-6 درجات مئوية، يعني غدا الحرارة يعني نحكي عملنا عن 32 33 31 ربما في قمم الجبال. يعني غدا تحديدا هو جو حار تماما بمشيئة الله تعالى، لكن هذه الأيام احنا بنلاحظ الجو اللطيف المنعش في ساعات الليل وساعات الفجر الباكر، يعني اللي بده يطلع بالنصكم بيطلع له، اللي بده يطلع بكم بالدبلوزة خفيفة
0: جاكيت خفيف صحيح
2: برضه بيطلع له بالليل. يعني اجمالا الجو صيفي عادي اليوم.
0: انا رديت عليكم امبارح نزلت الصيفي
2: خلاص ما في شيء بسمع انها بتستحي من اوانه حتى السجاد بقول لك اني خلاص يعني شيء اني مش قادر خلاص ريحني بدي ارتاح داخد اجازة.
0: نعم.
2: إن شاء الله رب العالمين يوم الأربعاء أبو العز هناك انخفاض في درجات الحرارة، انخفاض جيد على درجات الحرارة، تعود الحرارة زي اليوم، يعني الحرارة زي اليوم بمشيئة الله تعالى قبل أن يعني ويستقر الجو إلى حد ما يعني نهاية الأسبوع الحالي. نهاية الأسبوع الحالي عندنا انخفاض كبير على درجات الحرارة، ولكن تعود الحرارة إلى مطلع العشرينيات مئوية والله أو منتصف العشرينيات المئوية عفوا، والله تعالى أعلى وأعلم.
0: من ضلنا معك على تواصل بإذن الله. يومك سعيد إن شاء الله أستاذ أيمن. شكرا الله. شكرا أهلا بك. نعم، يسعد صباحكم جميعا. صباح الخير لأخونا علي الشنتير، بقول صباح الخير. موضوع مهم، للأسف لا يوجد لدى مجتمعنا ثقافة قطع الشارع ولا خط المشاة ولا الالتزام بالإشارة الضوئية ما يؤدي إلى حدوث عمليات دهس متزايدة. وهذا الأمر أخي علي للأسف مبارح حكينا عنه، مبارح كان معنا الأخ الناطق باسم جهاز الشرطة أبو زيدان. صباح الخير أخونا صلاح موسى ضيفنا اللي كان معنا مبارح، صباح الخير. أيضا ست سوسن باكير يومك سعيد، الأستاذ ضرار طوقان يسعد صباحك، رندا قادري محمود أبو محمود، أخونا عمر نوفل يسعد صباحك. أيضا بما أنه أخونا ضرار وأخونا عمر اثنين أعضاء مجالس محلية، اليوم في تسليم المجلس البلدي في نابلس، امبارح كان في بدير شرف وبعشرات المواقع. خلصنا بعمر الكل استلم يعني اليوم ممكن وبكره اخر ايام تقريبا
1: تقديراتك. ما عنديش معلومه دقيقه بس هو الاصل هيك يتم
0: اليوم اظن هو المقرر رسميا اليوم اليوم مقرر رسميا ان شاء الله
1: بخصوص نابلس لكل المجالس والبلديات.
0: هو اليوم اللي هو اليوم الرسمي للتسليم. اليوم الرسمي للتسليم. امبارح الكل راح المجالس واتفق ورتب واشتغل على
1: اساس احيانا بيصير في اجتماع بحضرش كل الاعضاء الفائزين فبكونش كانوا في نصاب كان متأجل بعدين بما حضر بتشكل المجلس.
0: نعم فكل الاحترام وكل الدعم. هذا هي يعني كل حدا بده يشتغل في البلد حيا الله. دكتور مسعود الكوني صباح الخير. أخونا سمير دغلس صباح الورد. الشيخ ياسر منصور أبو عمار يومك سعيد إن شاء الله. دلال ست دلال مديرة مدرسة الصلاحية سعد صباحك. مازن الدنبك أبو طارق أيضا صباح الورد والفل والياسمين إلك ولكل المتابعين على هذا البث المباشر. أخونا هلال الحجازي أبو زيد يسعد أوقاتك. ربيع الششتري عامر فطاير دكتور ماهر أبو زنط أخونا يوسف مزهر وأيضا ضحى يسعد صباحك أبو زنط. أيمن خالد أخونا أحمد علاوي صباح الورد والدكتور عمر إجعارة شادي حنون محمد زهران حسونة صباح الخير إلكم. وأيضا على صفحة البث المباشر في هذه الدقائق وإحنا بنستمع أسماء إشحادة صباح الخير وأبو إسماعيل بشار أسمه أيضا يسعد صباحك. تحية طيبة إلك ولكل المتابعين. أخونا جمال قناديلو أيضا وصبحي حبيشة أم العبد حمد إياد جوابري عمر المصري من أمريكا مراد أبو كرم وخالد الصرميطي. طبعا موضوع إضراب الأطباء، إضراب الأطباء في الضفة الغربية. مبارح الأطباء والنقابة نقابة الأطباء نفذت تهديداتها وأفرغت المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية من كافة الأطباء بعد ما هددوا خلال الأيام الماضية والأسابيع الماضية بهذه الخطوة احتجاجا على عدم التزام الحكومة بدفع رواتبهم وتنفيذ تفاهمات سابقة. هذا أدى حقيقة إلى شلل في القطاع الصحي وعاد إلى الواجهة المخاوف من انهيار المنظومة الصحية في وقت يزداد فيه اعتماد الفلسطينيين على المنشآت الطبية الحكومية بسبب تدهور الأوضاع وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. نقابة الأطباء كانت حاسمة أنها لن تعود إلى العمل من دون الحصول على الحد الأدنى من حقوقهم المالية والوظيفية. في هذا الوقت يجد عشرات آلاف المرضى أنفسهم عالقين بين أزمة حكومية خانقة وقطاع صحي حكومي يتوقف بصورة شبه كاملة عن العمل. اللي زار مبارح الوطني ورفيدي على سبيل المثال بيقدر يعرف كم الوضع وصل إلى مرحلة غير مسبوقة. رح نسمع لعضو مجلس نقابة الأطباء ورئيس اللجنة الفرعية في نابلس الدكتور خالد حشاش، مبارح كان له مقابلة مع زميلتنا أنغام صوالحة، نستمع لما قال.
3: على الحالات الطارئة نتحدث عن أهم قطاع في البلد وهو القطاع الصحي دكتور خالد، يعني الأمور إلى أين سوف تتجه ونحن نتحدث عن خطوات تصعيدية أيضا في هذا الموضوع تحديدا، راتب كامل مقابل دوام كامل أيضا، تفضل.
4: يسعد مساكم. بالفعل بالأمس تم اجتماع مجلس النقابة وتم اتخاذ القرارات الهامة وتم انزال فيها بيان وكنت شاهد البيان وقرأ البيان. بالفعل تم اتخاذ القرار بعد صبر طويل جدا، لنا 4 سنين لم نتقاضى راتب كامل. للأسف نحن في خلال 3 سنوات ونحن في ظل التقليص ونحن عجبا نكون، هل يعقل أن يخلص الطاقم الصحي والتعليمي في البلد؟ فهذه مأساة كبرى. نحن ضد التقليص في ظل أي مأساة، ضد التقليص الطبي في وزارة الصحة. نحن نعم يجب أن نعمل عمل كامل مقابل راتب كامل.
3: طيب يعني دكتور مرة تانية إحنا بنتحدث عن يعني أهم قطاع، يعني الآن الناس بتسأل طب أنا شو بدي يصير فيي، يعني عشان نحكي بلغة الناس أنا شو رح يصير فيي أنا كمريض مثلا في حال تم إفراغ المستشفيات من الأطباء، شو رح يصير بالمرضى دكتور؟
4: وهذا السؤال يتوجه الى الحكومه ووزاره الصحه. نحن 4 سنين صبرنا فيه الكفايه. عاده الانسان بيصبر يوم يومين شهر شهرين وفي اجابات ردود. للاسف تم الاتفاق مع رئاسه الوزراء مع وزاره الصحه وتم الاتفاق على بعض امور قبل 4 شهور، بس تم الايفاء فقط في شهر واحد وتم نقض هذا الاتفاق. اتفاقات عديده مع الحكومه مع الوزاره للاسف يعتمدوها شهر وبعد ذلك يتم الغائها فورا دون ابلاغنا. للاسف الاطباء اصبح لا يملكون ثمن الذهاب من مدينته لمدينه اخرى حتى يوصل لمكان عمله.
3: طيب.
4: من اين يحصل الفلوس حتى يوصل لكي يعالج المرضى؟ نحن ابناء شعبنا نشكرهم بتعليقاتهم الايجابيه واقفين مع المواطن، لان عارفين المواطن بحاجه لفلوس حتى يقدر يعيش، حتى يؤمن مستقبل اولاده، حتى يقدر يطعميهم، حتى يعلمهم. لا يوجد فلوس. وصلت الامور الاطباء يتصلوا بنا يا زميلي يا عزيزي انا ما معي فلوس اوصل المستشفى حتى اعالج المرضى. ماذا اقول له؟
3: طب دكتور خلينا ناخذ كمان منحنى في موضوع الاضراب. هل تواصل معكم مثلا الحكومه، تواصلت معكم الحكومه بعد هاي الخطوات او يعني بعد هذا اليوم من الاضراب؟ احنا بنحكي تقريبا الساعه 2:10، هل في تواصل من الجانب الحكومي معكم لغايه الان ولا كيف؟
4: اكون صادق معك، لحد الان لم يوصل لنا من طرف النقيب او مجلس النقابه الى احد تم اتصال بنا.
3: طب لو
4: لحد هذه الدقيقة
3: لو كان في تصعيد مثلا من الجانب الحكومي على سبيل المثال والتوجه الى القضاء، شو رح يكون موقف نقابة الاطباء؟
4: فليكن، فنحن نحترم القضاء الى اعلى مستوى.
3: يعني حتى لو توجهت الحكومة الى القضاء فانتم مستمرين بالاضراب فعليا؟
4: لا احنا ما نتحكم القضاء، نحن نحترم القضاء وسوف نحترم القضاء ونقوم في الاتجاه الصحيح والإيجابي بالنسبة للقضاء. نحن نحترم رأي القضاء، ولكن يجب الحكومة لا تتوجه للقضاء، يجب أن تنصف الأطباء. حقوق الأطباء لازم على الحكومة أن تقوم في صرف مستحقات الأطباء ورواتبهم كامل حتى الطبيب يستطيع أن يصل مكان عمله حتى يقوم بعلاج المرضى. نحن نريد راتب كامل مقابل عمل كامل، أو بالعكس عمل كامل مقابل راتب كامل. هي صحيح بكفي تقليص، لا يوجد شيء اسمه تقليص في وزارة الصحة.
3: نعم. طب مثلا دكتور لو كان في ضغط من الجانب الحكومي، كان مثلا يعني استدعاء النقيب للتحقيق للاستجواب، مثلا استدعاء بعض الأطباء لذلك، شو كيف رح تتصرف النقابة؟ كيف رح تتصرفوا كجسم نقابي موحد هذه المرة؟
4: أتمنى لن يحدث ذلك ونحدث ذلك، فهذه مصيبة كبرى ولنا موقف أكثر صرامة من ذلك. سوف نعلنه في حينه، وأنا أعتقد الحكومة واعية لهذا الأمر، لن تجرؤ ولن تفكر في هذا الأمر، وأتمنى ذلك.
3: نتمنى طبعا جميعا نتمنى ذلك. إذا دكتورنا إحنا نتحدث عن إغلاق شامل للرعاية الأولية، اقتصار العمل بالمستشفيات على الحالات الطارئة، راتب كامل مقابل دوام كامل أو العكس هذه المرة الخطوات.
0: يسعد صباحكم مرة ثانية. إذن الدكتور خالد حشاش.

0: لا لا أنا كنت بحكي قبل شوي بدنا ندور على خبر حلو، ندور على خبر حلو مش ملاقيين.
1: لا لا، الأخبار الحلوة كتير إن شاء الله في البلد رغم كل اللي بنمر فيه.
0: إن شاء الله إحنا بدنا نحكي شوي عن قوت اليمن وهذه المبادرة اللي قمتوا فيها في راديو حياة. زملائنا الأعزاء بنحييكم على يعني جهدكم اللي بذلتوه. أنتوا تعرضتوا بين المد والجزر، تعرضتوا إنه ناس أيدوا ناس عارضوا، بالآخر تم يعني جمع مبلغ معين من المال وعدد من الشركات اللي تبرعت لهذا الطفل. حطنا بتفاصيل شوي
1: صحيح
0: الفكرة وين وصلتوا فيها.
1: طبعا يسعد صباحكم مرة تانية وشكرا لاهتمامك، وحتى الصورة يعني تتضح. احنا الحمد لله رب العالمين امبارح واول امبارح انجزنا حملة نقوط اليمن، هي الحملة اللي اطلقها راديو حياة. احنا مش اصحاب المبادرة، احنا جزء منها، جزء بسيط، احنا حلقة من حلقات طويلة جدا لناس سبقونا وكتبوا على السوشيال ميديا انه حابين يقدموا شيء لهذه العائلة الكريمة، لهذا الطفل اللي رأى النور ووالده قد ارتقى شهيدا علي. فبالتالي كان الفكرة بس بدنا مكان يجمع بس، يعني هل نحط صندوق على الدوار، هل كل حدا يشتغل بشكل فردي، هل اللي برن على علي يعطي علي وعلي يوصل، هل اللي برن على سامر برن على عميد برن على معاذ برن على أدهم ولا لا. فالراديو قال احنا ما عندنا مانع نطلق هاي الحملة ويكون الراديو المكان اللي اي مواطن بحب انه يحط نقوط مهما كانت قيمته يتفضل يجي على الراديو. بالفعل على مدار اسبوع تقريبا كان الراديو مفتوح لاي انسان يجي عليه ويقدم ما شاء من مبالغ مالية تحت اسم نقوط اليمن. وبالفعل اليوم السبت احنا بيكون مر تقريبا اسبوع على استشهاد نايف رحمه الله، جمعنا المبلغ وكان في تنسيق مع المحافظ وكان في تنسيق مع لجنة زكاة نابلس، والكل اللي تبعني علي يوم ما اطلقنا الحملة اجى على الاستديو المهندس محمد الشنار بصفته رئيس لجنة زكاة نابلس، فاللي تبع الحملة من اولها بيعرف انه لجنة الزكاة مثل ما احنا ذكرنا هي راح يكون في عهدتها المبلغ المالي، وهي جهة احنا بنظرنا جهة ثقة، ناس المحترمين اوادم بخافوا الله، ناس ما راح يتطلعوا على شكل وشكلين والف والفين، بالتالي بالعكس ممكن يساهموا باكثر من هذا المبلغ. وبالفعل بوجود طاقم المحافظة، بوجود ادارة الراديو وطاقم الراديو، بوجود طاقم من لجنة الزكاة اللي انت سميتهم، تم عد المبلغ بشكل نهائي وتسليمه للمحافظ اللي بدوره سلمه للجنة الزكاة، وحصلنا على وصل رسمي من لجنة الزكاة بقيمة المبلغ بالشيكل وبالدينار وبالدولار. إضافة إنه في شخص مشكورا يعني طلب عدم ذكر اسمه جاب 2400 شيكل، قال هدول كفالة لمدة سنة كل شهر 200، وأتعهد أنا هذا الشخص أن أستمر بهذا الأمر لمدة 5 سنين فبالتالي لما جمعنا المبلغ وقسمنا المبلغ اللي احنا جمعناه مع اللي جابه هذا الشاب قدرنا تقديرا، وهي أول مرة بحياتي بذكر الرقم، يعني لأنك أنت زلمة بتحب تعرف التفاصيل الدقيقة والمهمة والناس من حقها تعرف، احنا جمعنا تقريبا 26,000 شيكل، يعني هي أول مرة بنذكر الرقم ما نذكر قبل هيك. تقريبا لما قدرنا بيطلع 1,000 شيكل لمدة 26 شهر، وبالتالي أم الطفل يسعد صباحها، وهلأ يجوز أمها اللي هي سته بتسمعنا وكل العائلتين بيسمعونا، رح يكون في حساب بنكي باسم الأم لأنها الوصية الشرعية. أخي علي هي الوصية الشرعية، إحنا طبعا زميلنا أدهم رن على فضيلة المفتي وأنا رنيت على الدكتور أحمد شرف ورنينا على كتير ناس يعني علماء في هذا الأمر وقالوا هذا المبلغ للطفل وبعهدة الوصي وهي الأم حتى هذه اللحظة. بالتالي لجنة الزكاة أنا طرنيت عليهم وكنت عند العائلة حكوا معاها وقالوا لها بتفتح حساب بالبنك الفلاني وفورا من غير ما تغلبي حالك ولا تيجي ولا توقفي بالدور ولا تعملي شيء، وإحنا مستعدين نيجي ونكمل الإجراءات في داركم، أو والدك بيجي عنا بيجيب الأوراق الرسمية اللي هي عفوا شهادة الوفاة أو شهادة الشهيد، بيجيب صورة هويتك، بيجيب ورقة من المحكمة الشرعية.
0: يعني تفاصيل، يعني تفاصيل.
1: ما هو هاي لأنه الناس بيسألوا علي، عشان هيك أنا معني أحكيها، الناس بيسألوا. المهم إنها البنت علي أم الطفل راح تأخذ هذا المبلغ. إضافة وهاي نقطة مهمة، إضافة إنه في كتير ناس أنا متأكد تواصلوا معك ومعي وغيرنا بدهم يكفلوهم بالأمور العينية، على الأقل أنا بتحدث عمن جاء عنا، إحنا هدول المسؤولين عنهم، مش مسؤول مين نشر على الفيس.
0: لا، في كتير ناس أجوا على المستشفى.
1: صحيح. وفي ناس قصدي كتبوا على الفيس وفي ناس كذا، هدول منهم للعائلتين بس اللي

0: يجوا عندنا مثلا مجموعة أشخاص تكفلوا بمدة سنة كاملة فوطوا حليب سنة كاملة، شو بيلزمهم؟ بتروح أي حدا على الصيدلية الفلانية بيأخذ قد ما بده، شو بيلزم الطفل؟ فوطوا حليب.
1: تضامن الناس سابر كان يعني ملفت، إنه يعني والله بيجوا عليكم ناس عم طابق الثامن في منطقة الدوار وبدهم يتبرعوا بخمسين شيكل ولا بعشرين شيكل.
0: والله بعشرين يا علي، والله بعشرين.
1: يعني إشي ملفت إنه ناس فيها خير وبتحب تتبرع.
0: والله شوف أنا دائما بحكي جملة وأكيد بتعرف يعني دائما بقولها، والله الخير موجود والإيجابيين أضعاف مضاعفة الناس اللي بتعلق، من حق الناس تعلق، من حق الناس تسأل، لكن أي حملة تضامنية تكافلية مع هذا الطفل أو مع غيره كون على قناعة راسخة بتنجح بنسبة 99%. الناس بدها جهة ثقة، الناس حابة تساعد، مرات مش عارفة من وين. انت في رمضان كتير ناس قالوا لك علي بدنا نطلع زكاة مش عارفين عن مين نروح، بدنا نطلع صدقة مش عارفين، انت أدرى، انت بتصلوا عليك الناس، انت بيجوك، فالناس لما بيوثقوا فيك بيوثقوا فينا بيوثقوا بكذا بيساعدوا بيقدموا، وكون على قناعة انه عندهم دافعية لأكثر من هيك. هلأ هم تضامنوا مع حالة اجتماعية، حالة وطنية بالامتياز، طفل بيني ولد أبو شهيد، أكيد رح الناس يقولوا لك يا علي ما هو في آلاف الأطفال الأسرى وآلاف أطفال الشهداء، إحنا منعرف ما إحنا عايشين في البلد.
1: أعيشك على هذا السؤال، إنه الناس المنتقدين أو الناس اللي عندهم وجهة نظر مختلفة، يعني كيف تعاملتوا معه؟
0: بكل إنسان معه الحق أن يقول ما يشاء علي، بس هل بقدر أنا وإنت مرات نكشف كل التفاصيل؟ مرات مش يعني في شغلات بتضلها فيها حساسيات اجتماعية، في شغلات يعني خلص مش ضروري كل كبيرة وصغيرة، لكن برجع بقول من حق الناس تحكي ملاحظاتها، من حق الناس تعبر، لكن من غير مثلا ما يقول لك ايه سرقتوهم، إيه ما هو من تعرف اذا نحطوا بجيبة فلان راحوا. طب شو عرفك اذا نحطوا بجيبة فلان؟
1: تعرف على سيرة سرقتوهم، احنا بندردش، احنا يعني هم بصوت النجاح انت بتعرف الجميع بيعرف احنا دائما بنجمع يعني مبالغ
0: 100%،
1: لكن دائما انا بنوه انه احنا ما بناخذ، احنا المصاري اللي مطلوبه راح تروح عند المؤسسه اللي ناشدت، المؤسسه اللي ناشدت بالعاده بتكون مؤسسه التضامن والدكتور علاء مقبول. هذا راح يعني ما هكلتوا هم انه هذا يسبب لكم حرج، وهي كلمه والله سرقتوهم وما سرقتوهم احنا بنحاول يعني نتلاشاها ونبعد عنها كل البعد حتى ما نقع في الشبهات.
0: أول شيء لا لا لا إحنا عفوا يعني عنا تجارب سابقة، قبل هيك كانت في عنا حملة جمعنا عفوا 5000 دجاجة في شهر رمضان لصالح لجنة الزكاة بقيمة تقريبا 125,000 شيكل، والحمد لله رب العالمين يعني من ألف هلاياها معنا وصولات بكل أجورة بكل شيكل، فعنا تجربة سابقة في هذا القصة، لما جينا كررناها هاي المرة برجع بقول للمرة المليون الناس من حقها إنها تسأل، من ناس خايفة حاطة إيدها قلبها، أكون صريح معك أبعد من هيك، الناس لا تثق بكثير من المؤسسات بسبب التجارب اللي موجودة. إحنا برضو شايفينه يعني ليش بيعملوا كذا، ليش فلان، ليش عنتان، بس إرضاء الناس أولا غاية لا تدرك، ثانيا الناس لو بتغلب حالها زيادة شوي تفتش على المعلومة وتستفسر أعتقد يعني بيغلبوش حالهم. وفي مشكلة ثالثة علي، آسف على الكلمة، الانسياق وراء التعليقات على السوشيال ميديا، يعني واحد بيكتب بتلاقي الكل بيكتب معه، ما حدا بيغلب حاله ويرفع تليفون مرحبا يا علي دراغمة كيف انت عملت عفوا علي لما رنيت علي، كل الاحترام صح، كيف انا لما برن عليك علي في الموضوع الفلاني، غلب حالك واتصل، غلب حالك وبعت مسج باحترام بأدب، بس مرات طبعا بيكون مزعج انك انت تقول يا حرامية سرقتوهم. طب ما هو عفوا يعني العيلتين عيلة سمارو وعيلة الشامي، عيلة الام وعيلة الشهيد، ولا حدا مثلا نزل واعترض او قال انه انتم يعني هي اول مره انا بذكر اسمهم. طبعا امبارح كنا عندهم، وامبارح كنا عندهم، امبارح انا رنيت على والده الشهيد نايف وشرحت لها كل الموضوع من الف ولياء، وامبارح كنا في دار الشامي وشفنا الطفل وكان معنا يعني عفوا يعني شويه هدايا بسيطه ردت اجت للراديو اخذنا لهم اياها، فالعائلتين كل الاحترام وكل التقدير، وما بالعكس ما اعترضوا على شيء وقالوا يعني بكفي أهل البلد، وقفت أهل البلد خففت علينا، فقصدي حتى يعني صاحب المشكلة أو صاحب القصة ما اعترض، أنت مين أنت مين كلفك الدافع عنه وأنتوا ليش عملتوا أنتوا غلطتوا. والمشكلة الأخيرة يا علي أو النقطة الأخيرة والمهمة إنه للأسف كثير ممن اللي بيحكي بيعملش، يعني لو إنه مثلا مد إيده عجيبته وقدم، يعني حتى اللي إجوا عنا وقدموا إحنا بعتنا لهم يجوز يستغرب، كلياتهم بعتنا لهم الفيديو اللي إجا وكان معنا رقمه اللي إجا تبرع سواء بعشرين شيكل ولا بمئتين دينار ولا بخمسمائة دينار، بعتنا له الفيديو ما اعترض، بالعكس بارك الله فيكم وجزاكم الله خير وكتر الله ممسالكم. وشو في كمان إحنا جاهزين علي لما بيجي طفل طفل هو مروح من المدرسة بقول أنتوا اللي بتجمعوا المقوط، آه بمد إيده عجيبته بطول 15 شيكل. لما ختيار بيجي على الراديو والله والله بجر حاله جر والله.
1: ما شو بقول إحنا نابلس هاي بلد التكافل، بلد يعني مدرسة في التكافل الاجتماعي.
0: آه والله.
1: وأنا بدي أشكرك تامر.
0: الله يسعد صباحك وشكرا لاهتمامك يا أبو كريم.
1: في راديو حياة اللي بنحييهم وكل الإذاعات اللي يعني بحاولوا يقدموا شيء للمجتمع، كمان ندعمهم احنا كمان يعني على الاقل ما بنكسر مجاديفهم، احنا بن يعني بندعم باتجاه انه يتطوروا احسن ويقدموا اكثر. وهذا شيء
0: كل الاحترام.
1: وهذا بلد التكافل الاجتماعي نابلس. سامي الخويرة
0: يسعد صباحك. شكرا ابو كريم.
1: زميلاتك شكرا لكم على هذه المبادره الحلوه.
0: شكرا شكرا تحيه طيبه. شكرا اهلا. شو رأيك أبو عمر؟ هي أول محاولة، أول تجربة جميلة جدا كانت بربط البث زميلنا في الاستديو، زميلنا علي دراغمة إذاعة صوت النجاح، وإحنا هون في راديو حياة. كان هو استضفته في نقاش جميل وطيب. تفضل دكتور.
2: نعم، هو طبعا مهم جدا أن يكون هناك في تناغم وإيجابية بين المؤسسات العالمية. هي العلاقة مش تنافسية بالمعنى التجاري البحت، هي مؤسسات عالمية لها رسائل وأحيانا رسائل تتراكم مع بعضها البعض، وبالتالي أن نتناغم مع بعضنا البعض في رسائل مشتركة مهم جدا. وباعتقادي أنه الجيل السابق من الإعلاميين، ممكن كنت ناشئ زميلي سامر، كان في كثير من البث المشترك بين كل الإذاعات المحلية في نابلس، وحتى كان في بث في التلفزيونات المحلية سابقا لما كان لها عز في نابلس، التلفزيونات المحلية التسعة اللي كانت لها بداية التسعينات واشتغلت أكثر من 10 سنوات بنابلس، وكانت تغطي أيضا فعاليات مشتركة وفي بث مشترك تلفزيوني مشترك في مدينة نابلس. هذا رسالة للناس المشككين أنه لا، إحنا بالإعلاميين ندعم بعض، ندعم أفكار بعض وإبداعات بعض، وبالتالي دائما نقول انهي مبادرتك وقلب على المبادرة البعدية.
0: صحيح إن شاء الله. وإن شاء الله إحنا عملنا منحضر لمبادرات تانية بإذن الله رب العالمين. وبرجع بقول الشكر لله أولا وأخيرا. ستو حشامي صباح الخير، هي جدة يمان، تحية طيبة إليك ولا أم يمان وجدة وجد يمان وعمامه وإخواله عشان ما حدش يزعل، وسيدة وستة وخالاته كلهم ما شاء الله عليهم، ناس قمة الأدب قمة الأخلاق قمة التواضع، فاتحين بيتهم للجميع. وبرجع بقول أنا مبارح تواصلت مع السيدة أم نايف، الله يرحم نايف يا رب ويثبتها ويصبرها، إنسانة فاضلة محترمة، حطيناها في صورة الحملة من ألف هلاياها، وهذا من حقها الكامل إنها تعرفه. وإن شاء الله رب العالمين الدعم لهاي العائلة ولغيرها مستمر، ولأي عائلات إحنا بنقدر نساعدها باللي بنقدر عليه دكتور، لأنه حقيقة الهم كبير والحمل ثقيل. وأنا متأكد إذا إحنا قدمنا 1% في غيرنا قدم 90% و100%، وفي ناس على طول بتقدم مش ضروري نعرفهم ومش ضروري نحكي عنهم بينهم وبين ربنا. ومع هيك أنا في ظل الظرف الحالي مع الحديث عن فعل الخير، يعني إن تبدو الصدقات في نعم ما هي، أنا بسبب الظرف الحالي بدنا نحث الناس إذا ما عرفوش الناس إنه فلان قدم، أو يعني بتشجعوا لما يعرفوا إنه في فلان قدم وفلان ساعد، بيصير منافسة بالخير، منافسة إن شاء الله بالخير. ست عصماء المصري يسعد صباحك وشكرا لك على هاي الدعم، بتقول نثق فيكم بكل حملة تقوموا فيها. وأيضا أخونا عبد الناصر، أخونا أبو ناصر يسعد صباحكم وكل المعلقين الكرام في هذا البث. أيضا دكتور أكرم سعادة شكرا شكرا لك، صباح الورد. أخونا عزام أبو زنط أيضا يسعد صباحك أنت وكل المتابعين الكرام. أسامة مقبول يسعد صباحك، بقول الصوت بعيد كتير، شكوا من مشكلة الصوت. أخونا أيمن خالد، أستاذ غسان شراقة، المهندس خالد الأتيرة مرة تانية يسعد أوقاتك، وأخونا حمزة أبو صفية. وعلى صفحة البث المباشر سوسن شلبي، دكتور سمير الخياط، عصام عوكل، خالد الوادي، أخونا أسعد الدلال، سامر أبو زعرور، علي الشنتير مرة تانية، مصباح شاهين، الحج أبو عمار عليوي، جرير قناديل، ومهند الكخن، عز الخفاش، عصام الشحروري، لياني هريش، سوسن باكير، ندى قاسم جبر، وأخونا محمد جمال جبر أيضا إذا بيسمعني، أيمن اللحام، محمد أبو خالد، وعد المصري، مؤيد جود الله صباح الخير، أشرف قنابيطة، ختام العارضة، جواد هواش يسعد أوقاتكم وكل الاحترام والتقدير. دكتور أمين بيسألوك، للأسف امبارح بالليل أخ سامر كان في كتير مشاكل وحادثة قتل، وأيضا في شارع فطاير وفي غيرها من المناطق، يا عمي ليش هاي الطوش بتصير؟ أتمنى منكم كإعلاميين تعلوا صوتكم.
2: هو بتعرف احنا اليوم بدينا كل إيجابيات، وبالتالي كنت مش حاب أحكي في هذا الموضوع، لكن للأسف امبارح بجوز خلال ساعة اللي بيشتغل على السوشيال ميديا وعنده بيكون آدمي على صفحات، كل خمس دقائق بيجي خبر طوشي في عناتة وفي حالة وفاة، طوشي أيضا في بيت لحم وفي أيضا إصابة، طوشي في بيت مرين، طوشي في شارع فطاير. يعني هذا كله كان بربع ساعة، فالواحد بيقول ما الناس يعني فهذا هلا هين يعني بصراحة هذا مهم جدا. طب ممكن الناس الآن ينتقدون ليش نحكي عن الطوش؟ طب هذا أمر واقع، وأنتوا شفتوا أمامكم بدور بتنحرك، سيارات بتنحرك، إسعاف بتوجه، قوات مشتركة بتتوجه، بالتالي إنه ما نعطيها جانب خبري هذا غلط، لا نعطيها حقها، لكن ما نعطيها الحجم الكبير ومنبين إنه شعبنا كله شجرات.
0: هو شيء طبيعي في أي مجتمع تصير هاي الأساس، ولا أنا غلطان؟ طبعاً للأسف طبعاً يعني هي. بس اللي بعز عليك أنا بدي أحكيها بكل صراحة، يعني مناطق عمالها بتتعرض لاعتداءات زي بيت مرين، أكون صريح أكثر وأكثر، يعني المستوطنين خلال السنة الماضية أرهقوها للبلد وحاصروها، فيعني همنا الاستيطان ولا همنا عفوا نعمل مشاكل وطوش، يعني هذا هو اللي بزعلك سواء هي ولا غيرها من المناطق. بس أنا بعز علي إنه منطقة زي هاي الإعلام، يعني أنا بين إيدي مثلا، معلش دكتور، أنا فاتح تقرير نازل على العربي الجديد تصاعد اعتداءات المستوطنين ببيت مرين، تخيل يعني التقرير خاص محاولات للسيطرة على مناطق ألف، وبالتالي يعني القرية صارت أو البلدة صارت تأخذ صدى إعلامي عالمي، الكل بيحكي عنها عن واقعها. فللأسف ما جرى فيها مبارح كان مؤسف، ونتمنى أن لا يتكرر، ونتمنى من كل العقلاء وضع حد لأي تجاوز. أبو عمر ولا أنا غلطان؟
2: أنا معك، وعلى فكرة لما ندخل التاريخ اللي سبيت مرين في إلها قصص بالتراث الوطني الفلسطيني حتى بالقرن الماضي، يعني نتكلم عن معارك في بيت مرين مع الاحتلال، بدايات نشوء الاحتلال، فبالتالي بيت مرين لها تاريخ وطني مشرف كبير جدا، وأيضا أصبحت الآن تستوعب حتى مئات الناس اللي سكنوا بأراضيها، يعني سكان نابلس وغيرها بيسكنوا أراضيها، بالتالي بلد ترتبط في المدن القرى بجنبها وأيضا مع مدينة نابلس، وبالتالي هذا الحدث، لكن إحنا بنقول هذا الحدث استثنائي.
0: نعم.
2: إن شاء الله ما بتكررش، ومنطوي الصفحة وبترجع البلد آمنة مطمئنة وعائلاتها مشتركين مع بعضهم البعض.
0: نعم.
2: ولكن كما ذكرنا الإشي الملفت زميل سابر إنه بيان الشرطة كان دقائق واصل امبارح لحظة يعني ما
0: صحيح ما تأخر
2: بيان الشرطة، سواء كان على مستوى مدير العلاقات العامة بنابلس أو حتى الناطق بلسان الشرطة مركزيا، فبالتالي هذا مهم جدا إنه تم يعني متابعة الموضوع من خلال الشرطة إعلاميا وأيضا أمنيا، والكون مشتركة وصلت لبيت مرين ضبطت الأمور، وخلال نصف ساعة أبلغنا من الشرطة أنه تم اعتقال كل أطراف العلاقة. وهذا خلاص الأمر بيكون الآن في طي التحقيق النيابي والشرطة إلى وين الأمور جدا، وبالتالي إن شاء الله بيكون الفتنة انوقدت في مهدها وترجع الأمور لمجاريها الطبيعية في البلد بتمين وباقي مناطق فلسطين. لكن الاشي اللي بدنا نركز عليه انه ما يعني خاصة نحكي للصفحات السوشيال ميديا انه ما نعطيها الحجم الضخم جدا في المتابعة. يعني خلاص الحدث موجود كمعلومة إخبارية من حق أي جهة تنشره، ولكن بالقدر اليسير وبحجمه الطبيعي.
0: هذه يعني ما بتقدر انك انت تتجاوز حدث. نعم. لكن برضو ما بينفع تعطي اكبر من حجمه.
2: بالفعل.
0: وبرجع بقول المرة المليون، يعني للأسف الشديد الأحداث اللي بتصير مؤلمة جدا جدا. أبو حمزة سائد، صباح الخير سائد سالم، إن شاء الله رب العالمين، يعني من هلأ بقرأ وبشوفه. ست غادة عبد الهادي، يسعد صباحكم، بتقول الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين. أنس الحمامي، صباح الخير. أمجد ناصر أيضا، صباح الخير. أبو ناصر أيضا يسعد صباحك في تعليقاتكم. رامي جمعة، أبو مفيد، هند القدح أيضا، صباح الخير. يوسف الزمار، رنا كلبونة، بسام التيتي، صباح الخير أيضا. بقول كان العشم يكون في مبالغ أكبر. يا سيدي إحنا كل حدا هاي الباب مفتوح، إحنا مثل ما بقولوها يعني دقينا جدران الخزان أو علقنا جرس، وسواء معه أو غيره الكل إن شاء الله ما بيقصر. عبد الناصر الجوهري، أبو حمزة صباح الخير، تحياتي طيبة. أبو ناصر بقول ليه اللي بتعب بالبلد ما حدا بيقدره. رائد أبو قصي، صباح الخير. أستاذ إبراهيم الخروبي، دكتور ياسر أبو صفية، يسعد أوقاتك. فتوح الحواح، صباح الخير. أبو وفد طوباصي، ساهر سارة، صباح الخير. وأيضا ست أسماء المصري يسعد صباحك بتقول نتمنى أن يكون التناغم بين كل المؤسسات.
2: نعم
0: يا سيدي إن شاء الله أملنا بالله، أملنا بالله أنه يكون في تناغم والكل يدعم بهاي الأمور. أيمن حنون وعد المصري، جمال عوادة، صباح الورد والياسمين. في ملاحظة ست توحى يسعد أوقاتك بتقول عندنا مشكلة أو حابة أحكي عن شغلة، موضوع مركز رعاية الأطفال اللي هو مركز التطعيم اللي في المركز التجاري. حسب مكان كلامها بتقول للأسف مدخل البناية مزري، روائح كريهة، حرام بخصوص الأطفال والرضع. أنا كنت بالرعاية وشفت الوضع، رجاء التنظيف لمن يهم الأمر إن شاء الله.
2: والمش بس مش بس بالنظافة، حتى بعض الدرجات
0: كسرات.
2: أنا رحت زرت المكان يعني آه، بالتالي المكان بده شوية ترميم يعني.
0: هو تابع لمين؟ لوزارة الصحة بالأساس.
2: الأصل قد يكون مؤجر، مستأجر قد يكون.
0: يعني قصدي الوزارة الأصل يعني الوزارة. يا ريت هو هذا المركز قديم جدا جدا يعني عشرات السنوات. إن شاء الله إنه يكون في حدا بيسمعنا باهتمام بهذا المكان، ويا ريت الإخوة في قسم الصحة إذا ممكن يبعثوا أي حدا هناك، يعني إذا في أي عفوا أصحاب المحلات سابوا أي كذا، لأنه في أطفال وفعلا ورضع وكل هاي الأمور تؤخذ بهاي الاعتبار. أبو سامح يسعد صباحك، جهاد الأسطى، صباح الورد إليك، رائد الطحان أيضا صباح الخير، أم عدي نصار، طارق القاضي، أخونا أحمد الأغبر، نائل عبيد، ماهر الششتري، باهر البحر، فوزي الشريف، صباح الخير أيضا إلكم ولكل المتابعين الكرام.

0: معنا مداخلة من أحد الإخوة المواطنين. صباح الخير.
1: صباح الخير أخي سامر، يعطيك العافية.
0: يا صباح الورد والفل
1: صباح
0: والياسمين.
1: الخير الدكتور أمين،
0: الله يسعد أوقاتك، تفضل.
1: الله يحفظكم جميعا. أخي سامر، أنا بدي أعلق على موضوع السوشيال ميديا،
0: تفضل.
1: وحفظ الله نابلس بشبابها وشيبها وبناتها ورجالها وشيوخها. طبعا هذه نابلس المعطاء، دائما نابلس. والله يا أخي سامر، كلما تطلبها بخير يلبون النداء صغيرها قبل كبيرها. فحفظ الله نابلس وحفظ الله فلسطين ووطن الحبيب.
0: آمين يا رب العالمين، آمين.
1: وأخي سامر، من أمن العقاب أساء الأدب.
0: نعم.
1: حقيقة رب العالمين ماذا قال؟ اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم.
0: نعم.
1: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الحقيقة للأسف السوشيال ميديا عندما أي مشكلة أو أي حادثة للأسف ما تأتي قبل الإعلان وزارة الصحة أو قبل إعلان الشرطة بلشوا في السوشيال ميديا، حتى أهل الموجودين المختص في
0: بالحدث
1: أو الحدث لسه ما بيعرفوا من شيء إلا من السوشيال ميديا للأسف، وهالإشاعات وهي الأمور. ولذلك أنا أطالب من منكم الكريم النائب العام لدولة فلسطين والشرطة إنه يضبطوا الأمر، إنه يمنعوا أي إنسان، يعني أي مشكلة بتصير أو أي حدث أو واحد ذب أو واحد بكى أو واحد تلاقي يجي واحد ويصور
0: بتفاجئ حاله على السوشيال ميديا، بتزحلق بالشارع بلاقي حاله على الفيس.
1: يا أخي ما بصير.
0: صحيح.
1: واحدة ضربت ابنها في الشارع وقوم صوروها وبعتوها على السوشيال ميديا، هذا الشيء غلط، هذا الشيء ممنوع، هذا هي خصوصيات للناس. ما بصير إني أنا أصور أي حدث وأبعته على السوشيال ميديا دون إذن. هذا لازم نحط له حد في هذا الأمر.
0: صحيح. تعرف مرات أكون صريح معك، المشكلة أخي خلي بس أحكي لك ملاحظة بسيطة. المشكلة مرات أوكي اللي بيصور، المشكلة باللي بنشر. يعني بتلاقي صفحات معينة ما بتصدق تشوف أي فيديو في أي مكان على أي حساب، حتى لو حساب شخصي باخدوه بنشروه. يا عمي إذا واحد أخطأ وما بيعرف قواعد النشر الإعلامية ومراعاة الخصوصية، أنتوا كصفحة محترمة بتدعوا حالكم هيك ما بينفع. كل كبيرة وصغيرة، الغث والسمين، انشر عشان اعبي وقت. انا مرات بقول الغلط باللي بنشر اكتر من اللي بيصور، مع انه اللي بيصور مرات ارتكب يعني جرم بانتهاك خصوصية، لكن مع النشر لا، انا بنظري بلزم نضبط الجهات الناشرة بشكل اكبر.
1: ولذلك لو هناك عقاب ومخالفة على هذا الامر ما بسترجي حد ينشر خصوصيات الناس.
0: نعم نعم نعم، كل الاحترام لك، جزاك الله خير على الملاحظة الطيبة، بارك الله في عمرك. هي دكتور أمين علق عليها، أنت نعم. متخصص بهذا الموضوع.
2: بتعرف الموضوع يعني هو متشابك، وخاصة في إشكالية إنه في ناس يعني ما بيفصلوا بين الهواء اللي بنشره وبين الإعلاميين.
0: صحيح. كله عنده العرب صابون،
2: فبكون في إشكالية. هلا دوما الإعلامي دوما هو لديه رسالة وفي منصات وفي ضوابط للنشر وفي سياسة تحرية وفي ما ينشر، وبالتالي هو في ضبط. وكما ذكر المتصل المواطن الفاضل إنه يعني للأسف أنا سمعت روايات عن طوشة بيت مريم، يعني خلط بخلط كأنه شغلات روايات عجيبة من نوع ما. خلاص بيان الشرطة واضح، شجار أدى لكذا وضبط الأمور، ضبط الأمور وفي تحقيق. أنا ليش أفسرها بشغلات نسوانجية بهذا الموضوع؟ لا، خليها في إطارها العام وأنه في إطار الشرطي، وهذا هو النص المطلوب التداول. ولا نأخذ روايات تانية قد تكون جاية من المريخ. وبتذكر قبل فترة زميلي سامر كنت أحيانا تشوف عناوين على بعض المنصات انتحار فلان، وكل خبر عن مصر.
0: صحيح.
2: فهذه الأمور يعني نبتعد عنها بشكل كبير. صحيح. وهم شغلة زي ما قلنا إنه ما نعطيها حجمها الضخم، نعطيها بقدر المعلومة الحقيقية، وأيضا نعطي مجال للجانب الإيجابي هو الحصول الأكبر، هذا مهم جدا.
0: نعم، الله يرضى عليك، سعد صباحك. شكرا أبو طارق. مازن الدنبك، شكرا يا مازن، يعني أقل القليل هذا اللي قدمناه. المهندس يزن جبر، صباح الخير. أبو أحمد، بدنا حدا يحكي عن إضراب المهندسين. هات نجرب نرن عليه نشوف اذا في عنده اي تفاصيل. في عندك البيان ابو عمر نقابه المهندسين
2: او في بيان في بيان موجود في بيان الاطباء يعني في اكثر من بيان صدر بالامس يعني يبدو انه احنا الان مقبلين على سلسله اضرابات ولكن دعنا نطرح الموضوع ذكرى احياء النكبه احنا اليوم او بهذه الايام هي ذكرى 78 لاحياء نكبه الشعب الفلسطيني عام 48 بالتالي هذه فرصه اليوم للجيل الناشئ انه يتعرف الجيل الناشئ ممكن ما مر عليه وما قرأ قصص ولا شاف فيديوهات ولا قابل كبار بالسن إنه نشد الهمة الموضوع واليوم نابس مدعوة للمشاركة في المهرجان المركزي اللي هو الساعة 12 اليوم
0: على الدوار
2: رغم إنه اليوم البلد مليان فعاليات متزامنة بعضها
0: في عنا البلدية
2: على 10:30 وفي على 10 أيضا ندوة كبيرة ومهمة في الكرسي المفتوح عن الأسرة
0: اليوم الساعة 10 عن الأسرة
2: نعم وفي ايضا فعاليات عديده لكن المهم جدا انه الان نثري ثقافه الجيل الناشئ على موضوع النكبه واليوتيوب مليان اللي ممكن الواحد يفوت قصص يتكلم فيها ونعمق ايضا المصطلحات الان في يعني دائما لما يكون مثلا ابن محبوس في بتحت كفا نقول للناس بتحت كفا اسمها ملبس الاسم العربي
0: الاصيل
2: وبتحت كفا الاسم الاسرائيلي اللي الان اقيمت على الآن. لما نحكي مثلا عن البلدات في قضاء يافا نحكيها باسمها الحقيقيه نتكلم عن الخيريه نتكلم عن المويلح نتكلم عن المر نتكلم عن البلدات اللي بالداخل ونعمقها للجيل الناشئ هذا مهم جدا اليوم نعمق هذه المعلومات وبالتالي اذا كان في مدارس بالجامعات اليوم يتم في الطابور الصباحي الحديث عن النكبة الشعب الفلسطيني والهجره وسابقا والنقطه المهم جدا انه وهذا الكلام احنا ذكرناه في موضوع الاستيطان انه اخطر مرحله احنا بنعيش فيها اليوم انه ارهاصات النكبه بال47 تشبه الايام هذه
0: 100 احسنت هاي النقطه اللي انا بدي اوصلها اسف دكتور قطعتك لكن النقطة الخطيرة إنه اليوم للأسف ما تتعرض له القرى لو رجعنا بالأرشيف فيدباك رجعنا لورا رجعنا فلاش باك عفوا لورا وشفنا شو صار بال 47 و 46 و 48 للأسف أنا بنظري شبيه جداً باللي بيصير حرق بيوت قتل ناس مصادرة أراضي دفعهم للهجرة وأبو عمر في بيان صادر يعني موضوع بيجيب موضوع موضوع مهم جدا انه 50 الف فلسطيني هجروا عام 2025 من الضفه الغربيه هو مش هجروا طلعوا من فلسطين يعني اهل مخيم جنين اهل مخيم طول الكرم اهالي قرى كثيره بتتعرض من دون ذكر اسمها بلاش يزعلوا قرى فاضيه يا اخواننا والله العظيم فاضيه بنروح عليها فاضيه 70% من القريه فيش فيها دور كل اهاليها بسبب الاستيطان اما اجوا على نابلس اما راحوا على رام الله اما راحوا على قريه او بلده قريبه فالامر فعلا شبيه تماما باللي بيصير
2: هو في زاويتين انا لما قابل اجدادي وامي وحدة من الكبار السن في ظهرتين يعني نفس الشبه موضوعها هو جمع سلاح يعني الان راح الاحتلال حتى موضوع طائره الدرون الان بدهم صدرها ممكن اللي هو بيقول لك ممكن يصير لها شيء امني مستقبلا فكان الخنجر ممنوع حيازه الخنجر والسكين
0: صحيح.
2: في القرى المحاذيه لتل ابيب ويافا كان ممنوع احتواء سكين وهذا الان تم الاحتلال نظف يعني المناطق الان اي طوشه بتصير الان في الضفه الغربيه صارت مش بسلاح صارت بالسكاكين والبلطات
0: لانه صحيح.
2: الاحتلال لم كل سلاح هذا
0: رجعنا للطوش التقليديه
2: والشغل الثاني هو اعتداءات المستوطنين يعني واعداد المستوطنين تاخذ الاشكال العديده انت ذكرت الان حرق المنازل المركبات المواطنين
0: صحيح.
2: وايضا ممكن المستوطنين الان يعملوا شغلات لها علاقه بالجانب التحرش الجنسي من اجل خوف الناس على عرضهم الناس يصير عندهم هجره وهذا الان كما ذكرنا الان يتبع يعني يتم تطبيقه على ارض الواقع بحذافيره وهنا الخشيه اذا احنا ما صمدنا وما تعلمناش الدرس من نكبه 48 راح نقع في نكبات اخرى متتاليه
0: للاسف الشديد ابو عمر وانت بتتحدث عن هذا الموضوع يعني المستوطنين يعني في تقرير جزء كتير ناس ما انتبهولوش بيتحدث عن الاعتداءات الجنسية
2: نعم.
0: اللي بيمارسوها الاحتلال ضد الفلسطينيين من خلال تعرية المعتقل من خلال وضع أيديهم على أماكن حساسة بجسمه أسرى وأسيراته وأيضا خلال الاقتحامات أنا تفاجأت فيه
2: ومبارح كان اعتداء مستوطنين غريب من نوعه طلاب أطفال في خربتهم بالخير مسافر يبطى عاملين لهم ملعب من المؤسسات غاد اللي هو على عشب طب صناعة طبعا حولوا الملعب ملعب الأطفال عمرهم 8 سنوات 7 سنوات الأطفال بيلعبوا كرة قدم أجوا 20 مستوطن مع أطفالهم وجلسوا بنص الملعب وصاروا يرقصوا المستوطنين ومنعوا والأطفال دول مجالسين بيستنوا فيهم يبتعدوا حتى يكملوا لعبتهم كرة القدم يعني لا هي مواجهات ولا مسيرات ولا اعتصامات عند الجدار إنما هم الأطفال بيلعبوا في ملعب كرة قدم بسيط متواضع في خربة في منطقة مسافر يطلع
0: اللي خلاهم ينكشوا يحفروا قبر ينبشوا قبر
2: ميت
0: في جبع في عصاصة بيخلوهم يعملوا أكثر من هيك فبالتالي الأمر خطير جدا ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار شكرا دكتور في أعطينا بتحب نبثه ماشي بث لنا إياه جهز لنا إياه عن الحادثة اللي صارت أبو كريم محمد كمال يسعد صباحك، بقول نقابة المهندسين تعلن الإضراب الشامل والمفتوح للمهندسين العاملين في القطاعين العام والمهندسين العسكريين. الحكومة النقابة نقابة المهندسين تتهم الحكومة باتباع سياسة التمييز وعدم إنصاف المهندسين مقارنة بفئات أخرى. كرامة المهندس وحقوقه ليست محل مساومة. النقابة ستستخدم كل الوسائل النقابية للدفاع عن حقوقهم، وإنهاء الإضراب مشروط بصرف الرواتب بانتظام تماما على طريق نقابة الأطباء. أخونا عزة المصري أيضا يسعد صباحك، والأستاذ موسى الطنبور أبو محمد صباح الخير، دكتور أيضا أحمد دويكات
2: أخونا أستاذ موسى من بارك له
0: بنته ما شاء الله رؤى أظن حفظت كتاب الله، وفي أربع طالبات حفظوا كتاب الله وشفتك نشرت وأنا أيضا نشرت عنهم بيستاهلوا كل خير. أخونا هاني سنوبر بقول مشكلة يوميا باب المجمع مدخل الغرفة التجارية، تكاسي العموم مسكر الطريق يمين وشمال، إلى متى هذه الفوضى للأسف الشديد. أيضا عندنا مجموعة من الرسائل الناس اللي نصبح عليهم ونقول لهم يومكم سعيد إن شاء الله. قبل ما نستمع لهذا الفيديو، أبو تيمور عماد قناديل ومحمد حمزة قمحاوي، أيضا مهند الرابي صباح الخير، من ينشر الأمل والإيجابية شكرا لكم، هذا واجبنا، هذا أقل القليل. وفاء محمود، خالد مناع صباح الخير، ووردة البنفسج أيضا يوميا بتعلق على البث المباشر، يسعد صباحك، وأيضا بقية الإخوة المتابعين. بس قبل ما أطلع يا محمود، طيب خلينا نسمع التقرير يا محمود تفضل.
3: أدنى تنسيق على سبتني دفنوا في المقبرة، لأنه قبل فترة جمعونا تابعين المستعمرة، دولة مسؤول المستعمرة حكي أن هاي الأراضي صارت تابعة للمستعمرة، يعني ممنوع أنتوا تدخلوها إلا غير بتنسيق. طبعا وبناء على هذا الحكي أول واحد بيكون بموت بعد ما رجعوا والدي، وإحنا توجهنا لرئيس المجلس عنا الأخ عاطف أبو محمود، طلب لنا تنسيق لدفن والدي، تستنوا تقريبا ساعة ساعة ونص رجعونا قالونا معكم تنسيق بعد العصر بين الأربعة ونص للخمسة بتقدروا تروحوا تدفنوا. طبعا وقالونا يعني بتروحوا تدفنوا كمية يعني 40-45 واحد فقط. طبعا أثناء وإحنا بندفن فيه صرنا نتعرض لاستفزازات من المستوطنين وهم منا وفوق، كانوا قراب يعني، لأنه المقبرة كانت عنا يعني مسافة 500-600 متر عن المقبرة، كان الجيش في المحيط متواجد هناك. دفننا وقدمنا الواجب الأخير لوالدي على المقبرة، وحملنا حالنا وروحنا على البيت نستقبل المعزين. أثناء وإحنا في استقبال الناس ولا أولاد شباب صغار يعني من البلد أجوا يرقدوا علينا بعد حوالي 10 دقائق ربع ساعة، بكلونا يعني المستوطنين نزلوا على المقبرة وعمالهم بنبشوا بقبر الحاج. طبعا توجهوا شباب كثير عنا من البلد على المقبرة، رحنا طبعا رفضوا يدخلوهم على المقبرة أول إشي. المهم بعد يعني كل محاولة قالونا بدكم تقيموا الحج من القبر، ممنوع هون تدفنوا. كنا لهم أخذنا تنسيق، قالوا ما في تنسيق، إحنا هون اللي بنمون وبنشور. طبعا والجيش كان متواجد ما أبدو أي ردة فعل. أصروا قالونا يعني معكم وعد معين يعني تقيموا الجثة. حاولنا طبعا وتوجهنا للقبر بعد هيك، حاولنا كل المحاولة إنه نترك يخلونا والدي بالقبر، رفضوا. طبعا توجهنا وصلنا للقبر لقناهم صاروا نابشين على القبر واصلين تقريبا للحد يعني مبينات الريش، هددوا ونفذوا وعدهم يعني نبشوا القبر، يعني كانوا لو تأخرنا شوي كان لقناهم شايلين جثة والدي من القبر. طبعا آخر إشي لما يئسنا قمنا الجثة من القبر وتوجهنا فيها على البيت ثاني مرة، وقمنا بإجراءات طبعا دفن ثاني مرة، طلبنا إذن من إخواننا رئيس المجلس بالفندقومية، طلبنا منهم إذن إن ندفن والدي بمقبرة الفندقومية، حملنا له قبر جديد وجنازة جديدة ودفناه ثاني مرة بالفندقومية.
0: والله يا دكتور مش مؤسف
2: طبعا، مشهد مؤلم، والفيديو رصد خراج الجثة
0: خسارة بس
2: نقلها
0: لوين وصلنا، يعني بكرة بدخلوا بمنعونا في المدن ندفن، لوين وصلنا بسبب هذا الاحتلال الخبيث وهذا الاستيطان الاستشرى في جسمنا. لا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. أخونا قاسم الدنبيك صباح الخير وشكرا لمتابعتك أيضا. وأبو كريم بقول أخ سامر تماما ما يتفضل في ضيفك حول الدفن، سوف نرى قريبا في نابلس ومحيطها ما لم يكن هناك هبة شعبية بالنسبة لموضوع دفن الأموات وسيطرة المستوطنين على كل الأماكن. أخونا خليل النادي أبو سليمان يسعد صباحك. ومحمد سمارة صباح الخير بقول إضراب أطباء تمريض مهندسين عمال، نحن بحاجة للمواطنين يوقفوا معنا. كل اللي كل اللي بنحكى إنه أخذنا 1000 شيكل مش صحيح. أخوان الشاطر اللي بده ينشر إشي بدون أي مصدر، وصلنا لدرجة معناش نوصل للشغل، والله إشي بقهر. وبطل إلنا كرامة بشغلنا، صرنا للأسف عبيد. لسه العبيد كانوا يوفروا لهم وجبة أكل وشرب، وإحنا لسه بدنا ندبر حالنا. وصلنا لمرحلة صعبة جدا، كان الله في العون، لا حول ولا قوة إلا بالله. نطلع. طيب شكرا أم عبادة أيضا إخوي ريسات صباحك، أعطتني برنامج الندوة اليوم اللي هي في جامعة القدس المفتوحة، الأسرى الفلسطينيون من القتل البطيء إلى تشريع الإعدام، الأبعاد الإنسانية والقانونية، من 10 إلى 12 في جامعة القدس المفتوحة في المدرجات الرسمية، والساعة 12 تماما أبو عمر اللي هو تجمع ذكرى إحياء النكبة 78 على نكبة الشعب الفلسطيني. نطلع بفاصل.
4: الساعة الآن 8 صباحا.
5: وأول أوردر

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: مشتركين الكرام في شركة توزيع كهرباء الشمال، أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.
4: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. جهي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني. لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا. وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس شارع يافا مجمع رفعت بدوي المصري.
1: الو مرحبا. الو خلص الرصيد
2: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: بعد الفاصل حياة هذا الصباح مع سامر خويره.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا لكم من جديد لكل من يسمعنا عبر أثير راديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. إذن حتى الآن قوائم المعتقلين عمالي ببحث عنها حتى اللحظة ما وصلت، حتى نتبع أول بأول من تم اعتقاله خلال ساعات الليل، لكن خلال وقت قصير بيكون تم نشرها من الجهات الرسمية. صباح الخير. نعم، شارع النجاح القديم، أخونا صلاح يسعد صباحك، ولي أخ سامر بعدين في شارع النجاح القديم قرب مدرسة ابن الهيثم، هناك مشكلة كبيرة قرب نادي حطين، أكثر من ربع ساعة وإحنا واقفين عشان يمر أحد المسلكين، وبالآخر بتصير مشاكل بين السائقين. وبعت لي صورة للاكتظاظ الشديد في الشارع وأزمة المرور الموجودة هناك. صباح الخير لزميلنا العزيز لؤي حجازي، يومك سعيد أخي لؤي.
1: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: الله يصبحك بأنوار النبي، كلنا أذان صاغية، تفضل.
1: يعني بداية ميدانيا سامر، نتحدث عن ارتقاء شهيدين في قطاع غزة خلال أقل من 24 ساعة، كان آخرهم شهيد بنيران مسيرة في منطقة المغازي وسط القطاع، وكان في وقت سابق يعني من صباح الأمس استهداف مركبة كان فيها مدير مباحث خان يونس، وبالتالي نتحدث عن ثلاث شهداء فعليا خلال أقل من 24 ساعة وليس شهيدين. الإشكالية ما زالت مستمرة في أن الاحتلال ما زال يستهدف أفراد الشرطة الفلسطينية، وأي يعني شخص بيحاول تنظيم أو ترتيب أو تحسين الأوضاع في قطاع غزة بالنسبة للناس، وهذا أمر يجعل من موضوع الفلتان و المشاكل الاجتماعية تزداد بشكل كبير في قطاع غزة. أضف إلى ذلك أن الاحتلال يواصل تدميره ونسفه ما تبقى في المناطق الشرقية لقطاع غزة، أيضا آليات الاحتلال تعمل بشكل نشط قريب الخط الأصفر، وزوارق الاحتلال بالأمس يعني أطلقت نيران وشاشاتها على ساحل مدينة غزة وساحل مدينة خان يونس، وهذين يعني الساحلين للأسف مكتظين جدا بالناس وخيام النازحين، وبالتالي كان هناك يعني إصابات ولم يسجل يعني شهداء في يعني المناطق الغربية لقطاع غزة. ولكن بشكل عام ميدانيا ما زال قطاع غزة نستطيع القول بأنه منطقة ساخنة، منطقة صراع، والاحتلال يمارس كل أنواع جرائمه للأسف في تلك المنطقة.
0: نعم، قصف مدير الشرطة أو الضابط هذا صار حدث يومي، ومع هيك عناصر الشرطة بيجازفوا بأرواحهم وبيكملوا شغلهم.
1: صحيح، لأنه فعليا يعني استشهاد مدير مباحث خان يونس والسلام عبد الهادي مش أول شهيد من أفراد الشرطة، والشرطة يدرك بأنه لن يكون آخر شهيد. فعليا الناس في قطاع غزة يعني تعرف يعني حتى في ظل الحرب تزداد المشاكل الاجتماعية، فيجب أن يكون هناك جهة ناظمة. العشائر حاولت من خلال أكثر من مرة أن يكون لها أجسام أو لها يعني علاقة بتنظيم، لكن في النهاية الشرطة هي الناظم، هي الضابط في أي مجتمع، وبالتالي أفراد الشرطة بيجدوا نفسهم ملزمين بالتواجد. يعني حتى في بعض الأحيان بيجيهم قرارات من الإدارة تبعتهم بضرورة التواجد، ممكن ما يكونوش على في داخل المراكز الشرطة، ممكن يداوموا في المفترقات، لكن معروفين أنه هدول أفراد شرطة. لذلك دائما نتحدث أن الاحتلال يعني يستهدف أفراد الشرطة مش في مراكزهم، قليل ما يتم استهداف المراكز كمركز الشيخ رضوان مرتين مثلا، لكن أكثر الاستهدافات بتكون لأفراد الشرطة وهم بيكونوا في دوريات ميدانية سواء على مفترقات يعني مشاة في الشوارع. هذا أمر طبعا يشكل خوف لدى المواطنين من تواجد أفراد الشرطة في محيط مناطقهم، ولكن بالنهاية أفراد الشرطة بقولك أخف الضررين بدل ما يستهدف مركز الشرطة، لأنه أحيانا بيكون في مراجعين، في ناس عليها مشاكل، عليها قضايا، جايين زيارات، فالتواجد يعني بعيد عن نوعا ما الكثافة السكانية هو أسلم يعني طريق لأفراد الشرطة، منها بيداوموا، منها كمان بيكونوا قريبين من الأحداث لفضل لا سمح الله شجار، يعني ترتيب الأوضاع خاصة في الأسواق والأمور هذه. لكن بشكل عام على خطورة استهدافهم، لكن الكل يستشعر أهمية وجود الشرطة في المجتمع، لأنه فعليا هم الجهة الوحيدة حتى اللحظة القادرة على تنظيم المجتمع، ترتيب وحل النزاعات، حل الشجارات، وخاصة أنه في ظل الحرب ازدادت المشاكل الاجتماعية. طبعا عندما نتحدث عن أفراد الشرطة، الشرطة سامر في قطاع غزة لا تداوم بكل عناصرها، هي
0: ايوه،
1: تداوم
0: بشكل جزئي.
1: نعم بالحد الأدنى، بحيث أنه ما يصيرش لا سمح الله استهداف لكل أفراد الشرطة. نتحدث عن حوالي 20,000 فرد أمن في قطاع غزة من حكومة غزة، يعني أنت لو هدول كلهم الاحتلال بده يستهدفهم، بتتحدث عن مجزرة بتصير في قطاع غزة. فبالتالي أفراد الشرطة بيعملوا بالحد الأدنى، أفرادهم بالحد الأدنى، بيصير في نوع من الدوامات، تبديل الدوامات. ولكن بشكل أو بآخر نتحدث عن يعني هذه مشكلة خطيرة جدا، علما أنه جهاز الشرطة هو جهاز مدني بالأساس ليس عسكري. الكل عارف والعالم يدرك أنه جهاز الشرطة في أي مجتمع في الدنيا هو مجتمع مدني، جهاز مدني. لكن الاحتلال يصر على استهدافه، مش لأنه هو أفراد شرطة، هو الفكرة في أنه بدهمش يكون في استقرار وأمن ونظام في
0: صحيح
1: قطاع غزة، بدهم
0: صحيح
1: حالة الفوضى مستمرة بشكل عام في قطاع غزة. لأنه كثير من حالات الفلتان للأسف سامر حققت للاحتلال مآرب، عندما يتم هناك شجارات عائلية وقتل ناس خارج إطار القانون وكثير من المظاهر السيئة، الاحتلال يعني مبسوط عليها. وكان استهداف قبل فترة مدير مكافحة المخدرات في خان يونس، هذه طبعا مش أول مدير للمكافحة، هذا ثاني أو ثالث مدير للمكافحة، لأن الاحتلال يريد من آفة المخدرات أن تتمكن في قطاع غزة، خاصة في ظل منعه للدخان وكذا. فبالتالي في بعض النفوس الضعيفة بيلجأ للمخدرات أو للحشيش بين قوسين. للأسف الاحتلال يريد أن ينهي الحرب في قطاع غزة بعد أن يتأكد بأن المجتمع دمر من ناحية دينية وأخلاقية وثقافية ووطنية. هذا ما يعني تعمل عليه العشائر والشرطة وكذا، بتحاول أن تمنع هذا الانهيار الأخلاقي والديني والوطني، لكن الاحتلال يصر على استهداف أي أحد يحاول تنظيم، لأنه فترة من الفترات استهدف العشائر عندما كانت العشائر تؤمن المساعدات
0: صحيح
1: وتحافظ على النظام والسلم
0: صحيح
1: المجتمعي. فبالتالي هي مش استهداف الشرطة فقط لأنه استهداف الشرطة، إنما هو الفكرة في إبقاء قطاع غزة يعني في حالة فوضى وحالة فلتان. هذا فيما يتعلق بالأمر الميداني. إنسانيا سامر ما زالت الأوضاع في قطاع غزة صعبة جدا، مثلا الاحتلال ما زال يحاول التنغيص على أهالي قطاع غزة، مثلا في موضوع الغاز والمحروقات. يعني منذ فترة طويلة تراجع كمية الغاز اللي ترد إلى قطاع غزة، كنا نحصي يوميا ما بين 5 إلى 6 شاحنات، الاحتلال له فترة بدخل فقط 4 شاحنات أو 3 شاحنات، وهذا طبعا بقلل من حصة الغاز الموجودة في قطاع غزة. وبالتالي يعني في هناك تباعد في فترات توزيع الغاز على كل أسرة، يعني مثلا كنت تأخذ 8 كيلو كل مثلا 30 أو 35 40 يوم على أبعد تقدير، اليوم تأخذ 8 كيلو كل مثلا 60 يوم تقريبا، لأن الكميات تراجعت. هذا يعني أن الناس في قطاع غزة بدهم يشتغلوا على الحطب جزء كبير من حياتهم. الحطب اليوم مش رخيص، اليوم كيلو الحطب ب 10 شيكل، يعني أنت لو بدك تعمل لك أي غلوة ماء طبخة بسيطة بدها بس نص ساعة على النار، بدك عليها 20 ل 15 شيكل حطب وخشب، لأنه اليوم بعد ما الناس للأسف كسرت حتى عفش بيتها عشان توقد النار، اليوم صار الخشب في قطاع غزة شحيح جدا. عمدان الكهرباء اللي في الشارع، بعض الناس للأسف لجأت إلى قص هذه العمدان و يعني حرقها لإيقاد النار. فبالتالي نتحدث أنه اليوم حتى الخشب اللي كان متوفر مع بداية الحرب مع انقطاع الغاز، اليوم مش متوفر كيلو الحطب الواحد ب 10 شيكل، ومين قادر في قطاع غزة أنه يشتري هذه السلعة بهذا الثمن الباهظ؟ بالمقابل بتجد أنه الاحتلال بدخل أمور ثانوية للقطاع وبترخص هذه الأمور الثانوية، لكن الأساسيات الحياة الاحتلال ما زال يمنع دخولها، مثل الوقود، مثل زيوت المولدات، مثل حتى الأدوية والمستهلكات الطبية، وأيضا نوعية الغذاء. يعني حتى اللحظة الأمم المتحدة تتحدث عن سوء تغذية في قطاع غزة، يعني تصور إحنا من شهر 3 4 5 2025 كان هناك مجاعة، لليوم تتحدث الأمم المتحدة عن أثار سلبية على أهالي قطاع غزة وسوء تغذية واضح بسبب أنه حتى نوعية الغذاء رغم انتهاء فترة المجاعة إلا أن سوء التغذية ما زال مستمر لأن نوعية الطعام للأسف مش هي المطلوبة لأهالي قطاع غزة.
0: نعم، وإحنا بنتحدث حول هذا الموضوع عمالي بقرأ بخبر أنه السماح بسفر أعداد متزايدة من أبناء القطاع للخارج عبر معبر، بدي أقرأ لك النص الحرفي حتى يكون دقيقين فيه، إنه إسرائيل بتسمح بسفر أعداد متزايدة من المرضى عبر المعبر.
1: 107 مبارح
0: 107 إجلاء 107 مصبوط، هي 107
1: طيب. نعم هلا 107 هذول اللي أجلوا مبارح طبعا مش كلهم مرضى، نتحدث عن حوالي 42 مريض والباقي مرافقين مع المرضى. طبعا الاحتلال منذ فتح معبر رفح بدأ بحوالي 50 إلى 40 حالة مرضية مع المرافقين، يعني بيكونوا مثلا 10-12 مريض ومعهم 20-30 مرافق، هذا كان العدد اليومي اللي بيغادر لقطاع غزة. طبعا هذا عدد يومي إذا كان المعبر مفتوح، في بعض الأيام المعبر أساسا مغلق. اليوم بيرفع العدد ل 107 عدد، يعني مقارنة بالخمسين هو عدد ممتاز، ولكن عندما نتحدث عن حوالي 18500 مريض بانتظار السفر نتحدث عن كميات أو أعداد لا تذكر بالنسبة لأهالي قطاع غزة. في هناك أحد يعني مرضى سرطان، مرضى كذا. أضف إلى ذلك أنه في كثير من الأحيان المرافقين اللي بيكونوا مع المرضى سامر هو مثلا بيشترطوا منظمة الصحة العالمية أو الصليب الأحمر أنه يكون مرافق واحد أو مرافقين، في بعض الحالات لا تجد مرافقين للسفر معها. في هذه مشكلة يجب أن نسلط الضوء عليها، أنه مثلا في جريح أو مصاب شاب كل عيلته قتلت وبده مسجل للسفر وطلع اسمه ضمن الكشوفات، لما بيجي بتصلوا عليه مين مرافقك، حد بيقول لهم انا اهلي كلهم استشهدوا، يعني ما فيش عندي حدا يطلع معي. وخاصه احيانا بيكونوا اصحاب الامراض المستعصيه والصعبه او الاصابات الخطيره اللي بدها عنايه وبدها حدا يساعد، فبالتالي هذه كمان حرمت كثير من المرضى الخروج من قطاع غزه لانه مش ملاقي حدا يساعدوا في الخارج او حدا يستقبله في الخارج. اليوم سمحوا للامراض يعني اصحاب الامراض انه ممكن تاخذ حدا مش من عيلتك، يعني مش من درجه اولى او درجه ثانيه، ممكن حدا من اقاربك من معارفك يطلع معك مرافق، ما بين واحد الى اثنين مسموح لكل مريض حسب الحاله تبعته. لكن بالنهايه عندما نتحدث عن ازدياد عدد المرضى 107 هم مش كلهم مرضى 107، هو بيكون حوالي 40 مريض والباقي مرافقين، في ظل وجود حوالي 18500 مريض على قائمه الانتظار فانت بتحكي ما زال الرقم بسيط جدا، وطابور الموت للاسف للمرضى اكبر من طابور اللي بينتظر السفر بسبب آلية عمل المعبر المجحفة حتى اللحظة في بالنسبة لأهالي قطاع غزة.
0: نعم، كان الله في العون، الله يسعد صباحك يا رب. شكرا لؤي، تحياتي لك. زميلنا العزيز لؤي إحجازي. نعم، في اجتماعياتنا مستمعينا الكرام انتقل رحمة الله تعالى الشاب خالد وليد إمليطاط من أهلنا في بيت فوريك، وأيضا المرحوم فيصل عبد القادر أبو محمد من جماعين. إنا لله وإنا إليه راجعون. منقول قبل الختام صباح الخير لأخونا مؤيد جود الله، شكرا لك مؤيد. بذكرنا اليوم الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد الزميلة الصحفية مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، مثل اليوم قبل 4 سنوات قتل الاحتلال بمثل هذا الوقت تقريبا، هي بحدود 7:30 كانت 8:15 كنا على الهواء، أنا ذاكرها تماما، عندما قتلها قناص إسرائيلي. ف رحمه الله، 4 سنوات لشيرين أبو عاقلة اللي حقيقة يعني لا تنسى. وللأسف الاحتلال طبعا والقاتل يعني مثل ما بقولوها لا عقاب ولا حدا سأله ولا ما يحزنون، ف شكرا لهذا التذكير. جابي سعادة يسعد صباحك، دكتور ياسر أبو صفية أيضا صباح الخير، وأيضا نور جرداني يسعد صباحك يا نور، المهندس يزن جبر مرة تانية يسعد صباحك، تحية طيبة. ومن علق على صفحة البث المباشر لراديو حياة، مهند السيد أحمد، عمار الحوح، بسام العاصي، حمزة الصانع، يسعد صباحكم، وشكرا لكل المتابعين الكرام، وشكرا لزميلنا العزيز محمود اسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صباحك نابلسي من حياة FM.

تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه كان يوم عادي بكفر قاسم آخر تشرين الأول، الجو خريفي والناس بالحقول عم يلموا آخر المحصول، الدنيا قربت تتليل والفلاحين بلشوا يرجعوا على بيوت تعبانين ورايحين يشوفوا أولادهم ويشموا ريحة الطبيخ. بس اللي ما كانوا يعرفوه إنه الجيش قرر يفرض حظر تجول، والمصيب الأكبر ما خبروا حدا، الناس اللي برا البلد ما وصلهم خبر، واللي كان يستناهم بالمدخل ما كان رح يرحمهم. أول مجموعة رجعت وقفهم الجندي بدون أسئلة بدون إنذار، وبلحظة كل شي انقلب، إرصاص صريخ دم على الأرض، واللي بعدهم نفس المصير، بلا ذنب بلا محاكمة بلا حتى حكي. 49 إنسان انقتلوا بنفس اليوم، منهم أطفال منهم شيوخ ومنهم شباب كانوا راجعين حاملين أكلهم مش سلاحهم. البلد انصدمت وكل بيت صار فيه شهيد، بس كفر قاسم ما نسيت ولا رح تنسى. كل سنة بتوقف وبتعيد أسماء الشهداء واحد واحد، وبتحكي للعالم مش لازم تموت لتصير بطل، مش لازم تمسك سلاح لحتى يستهدفوك. بكفر قاسم كانوا راجعين عبيوتهم بس ما رجعوا. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة وناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

فيكس حمان، طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق.
0: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم.
3: بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص كان الفلافل كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودير الكرمل وحديقة البهائيين.

0: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
2: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
3: تيك لكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، و

0: أيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
0: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة. لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
1: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
2: الساعة الآن 10 صباحاً.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: مشتركين الكرام، في شركة توزيع كهرباء الشمال أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.

ماشي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري. كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنا. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة، بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

يا صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وعلى حياة دوت بي أس. صباح الخير أكيد لأصدقائنا الدائمين، صباح الخير بدنا نقولها لكل حدا عم بسمعنا من خارج البلاد، صباح الخير للي بيسمعونا على حياة دوت بي أس أو اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، وتحيتنا الكبيرة لا بيسمعونا على 100.8 لستات البيوت كمان. صباح الخير للموظفين وللي خادين الإضرابات وللطلاب لكل الشرائح الموجودة بالبلد، وصباح الخير للبلد ولأهل البلد.

وأكيد بدنا نقول صباح الخير لأميرة. يا صباح الوردات، كيف أصبحتي؟ الأمور تمام دائما وأبدا. يا صباح الفل، رح ترافقنا أميرة خلال ساعتين بمشوارنا الصباحي يوم بيوم.

0: أما اليوم يعني سؤال حلقتنا خلينا نقول مستمعينا الكرام هو متعلق بالبلد وأهل البلد. خلينا نشوف شو يعني احنا بنشوف كتير عندنا زوار عم تيجي على نابلس وبنفس الوقت في شوية شكاوى من بعض المحلات انه فيش اماكن مخصصة للزوار على سبيل المثال، فيش مقاعد ان صح التعبير، فيش مثلا متابعة للأشياء اللي كتير مهمة مثلا موضوع النظافة اللي هاي قديش بتعكس خلينا نحكي هيك صورة حضارية للبلد. وطبعا كل الاحترام لعمال النظافة يعطيكم ألف عافية، البلد الصبح بتكون بتفرح القلب فعليا بس أعطيها شوية وقت للأسف يعني. فسؤال حلقتنا لليوم كيف إحنا ممكن نهيئ البلد لنستقطب الزوار، شو ممكن نعمل لنستقطب الزوار ولنشجع الزوار على زيارة هالبلد. الأماكن الموجودة عندنا معروفة بس كيف ممكن نطور منها، كيف ممكن نشتغل عليها، هل كيف ممكن الناس أصلا تلعب دور مهم بهاي المرحلة مثلا من حسن التعامل. نرجع نقول موضوع النظافة، نرجع نحكي إنه قديش مهم نحترم الزوار، قديش مهم نترك انطباع إيجابي لزوارنا عنا. خلينا نشوف هالنشيط أول اتصال. صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك.
0: يا صباح النور
1: ويطلع جناحك.
0: أهلا وسهلا يا حجة
1: ويسترك بالدنيا وبالآخرة.
0: تسلمي.
1: أحسن من كل الحكي اللي بتحكيه، ويستر كل من طلب الستر تحت عرشه بجاه نبينا محمد
0: عليه أفضل الصلاة والسلام،
1: ويحمي الشباب من العذاب ويحمي الصبايا من البلايا ويرحم جميع الشهداء والغراء والمنسيين وأمة محمد المسلمين، يرحمهم برحمته الواسعة يا رب، ويرحمنا الطيبين بدهم رحمة أكثر من الميتين.
0: آمين.
1: منيح اليوم سؤالك عن نظافة هديك اليوم، وأنا حكيت وحكيت الأستاذ أدهم هو البيت والبيئة محل ما أنا ساكنة ما شفت حدا وقال لك القهوة اللي بتشربيها، قلت له ثلاث أنواع عندي قهوة ووعدني يجي ويشوف.
0: ولا يهمك رح يجي إن شاء الله، أنا برجع بذكره تقلقيش.
1: افهمي شايفة
0: فضلي.
1: لأنه صدقي وآمني صار هذا الدود اللي عليه ريف بيطلع، صار الصراصير بتطلع، السحويلات أمي براسات تحتي بالضبط بخرج، قلت لكم أقول لا إله إلا الله.
0: نعم.
1: بلاقي أنا بغابة عايشة وبتطلع درجي بنشهى شهوة درجي، بس شو النفع الخمة قدامي والحال مش هالقد الواحد مش هالقد بعمل بجاره. الجار كالأهل بس مش كلهم واحد. أصابعك مش كلهم واحد. وأنا برد ما بنتخي حدا لأنه الشك ولا غير الله مذلة
0: ولا يهمك يا حجة على
1: رأسي. ما
0: أما
1: لونهن لونهن عمال البلدية عمال التنظيف عمال الهادة، كل واحد باب بيته بتلاقيه بالمعلمة مية بتنقطش عنه، كل واحد لمبة بتلاقي باب بيته محطوط، أحساب مين هذه الإنارات؟ أحسابي وحسابك وحساب الشعب كله، وهن بيبقوا قاعدين إجر على إجر. صح ولا لا اللي بحكيه؟ والنظافة صح، النظافة بتبقى المعلمة، ارجع بعد ساعة زمان شوفي شو هي، ولا بعد نابلس ونظافة نابلس وشباب نابلس وزلام نابلس وتوجان نابلس ما في، لو يفر السند والهند مثل نابلس ما بلاقوا، بكبارها بصغارها بزعرانها بنورانيتها بكل اشي، مع انه كلهم جدعان بس شو نفيع قلب غزلانها بقردان. وأنا برد بنتخي بالمحافظ، بنتخي بالبلدية، بنتخي باللي بيفهموا النظافة، بس ييجوا يطلعوا يشوفوا أنا بغابة عايشة.
0: ولا يهمك يا حجة. حاضر.
1: والله يا حبيبتي إنه أنا بغابة.
0: حاضر هلأ بدي أرن على أدهم. ولا يهمك.
1: وعدني ييجي بس ييجوا يشوفوا شيء هي الحالة اللي أنا عايش.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا يهمك هلأ مرن على أدهم.
1: والله يحيي راضي حياة.
0: الله
1: يسلمك. والله يزيد عزه.
0: ولا يهمك.
1: وعز دوامة وعز الشرطة بكفي بكل البلاد.
0: تسلمي تسلمي خلص على راسي هلا بنرن على أدهم.
1: الشيطان لا أشوف إني قاعدة ما ديك اليوم قالوا لي شو عملتي بالحكي، قلت لهم طقعوا لي.
0: لا لا يا حجي الله يسامحك. لا لا
1: لو واحد لا. موظف اقل واحد موظف لك تطلعوا له صح. انا بحكي الصح اللي بحكيه مش الغلط يا ست.
0: اه حاضر على راسي.
1: والله انك انغام وعند الاسم انغام وطالعه من قده والله الراديو بلاكي ما بسوى
0: كل الذوق. كلنا خير وبركه. على راسي على راسي
1: خير وبركه بس برضه المنيح مش زي اللي مش منيح.
0: خلص على راسي يا حاج اعطيني بس شويه وقت.
1: هاي اول شكوى انا
0: حاضر
1: اللي بشكيها
0: ولا يهمك. على راسي على راسي
1: الراديو حياه واللي فيه وطاقمه وكل من سال عني وحكى معي بالخير وحكى معي بالويل اللي بالويل انا مسامحته
0: ولا يهمك.
1: واللي حكي بالخير يزيده من نعيم الله والستر من الله.
0: كله خير ان شاء الله يا حجي. على راسي خير. حبيبتي يسعد صباحك ولا يهمك.
1: عمرك ما تنهمي يا حبيبي
0: جميعا ان شاء الله. اهلا يا حجي اهلا اهلا صباح الخير. طيب 2379143 واللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. اليوم موضوع حلقتنا كيف احنا بنقدر نهيئ البلد لنستقطب الزوار والجميع يعني يتحمل المسؤوليه بهاي الجزئية. خلينا نشوف إجاباتكم ب 2379143 وطبعا اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. يوسف يسعد صباحك. أهم شيء بدك تهيئ البلد والبنية التحتية والخدمات العامة، يعني أول شيء يكون في مصفات للسيارات ولوحات إرشادية باللغتين العربية والإنجليزية، كمان توفير حمامات عامة وكتير إجت شكوى على موضوع الحمامات، وتكون نظيفة طبعا ومهيئة بعدة أماكن بالبلد. هذا أهم شيء. يتم وضع نقاط إرشاد سياحي تساعد الناس والزوار وتوجههم مع الاهتمام بالنظافة والرقابة على الأماكن السياحية. هاي نقاط كتير مهمة وهي من ضمن النقاط أصلا يوسف كمان اللي إجت شكاوي عليها. كمان يوسف عم بيقولنا انه بنيجي هلا لدور المحلات والاسعار وعدم استغلال الزوار. ليه؟ لانه هاد اكبر مشكله بيعاني منها الزوار، استغلال السوشيال ميديا للتسويق للبلد والاماكن اللي بتستاهل الزياره. يعملوا شركات مع المدن الاخرى، شو المشكله؟ يعملوا شركات بالمدارس، يعملوا جولات وزيارات تبادليه بين المحافظات والمدن ويتم التعريف فيها وبتاريخها. صباح الخير يا يوسف، والله كل الاحترام. فعليا موضوع الحمامات من المواضيع كمان اللي كان فيها شكاوى انه ما في حمامات عامة، ولو في هي للأسف مش نظيفة في البلد. عبير حسن استقبال الناس والتعامل الراقي مع الزوار، لانه الزائر غالبا بتذكر المعاملة والانطباع اكثر من اي شيء تاني. عروسة النيل يسعد صباحكم. لهيك احنا قلنا بالبداية انه الجميع يتحمل المسؤولية، من يعني من اصغر واحد بيكون ماشي بالشارع لاكبر حدا. ابو علي استقطاب الزوار للبلد بحاجة ل يعني شغل على عدة اصعدة، منها النظافة، اصلاح المنتزهات، عمل مرافق سياحية وعدم استغلال الزوار. وبيقولنا صباح الورد والياسمين الفلسطيني، صباح الشهداء والأسرى والجرحى والحرية لفلسطين، اللهم أمين. جرير يسعد صباحكم بكل خير وسعادة. صباح الورد وفاء، صباح الخيرات والمسرات لقلوبكم. سوسن شلبي يسعد صباحكم. صباح الورد يا سوسن، أهلا وسهلا فيكي. على 2379143 وطبعا اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: صباح الخير لرافع شاهين، يسعد صباحكم، صباح جميع المستمعين. يوسف، أسعد الله صباحكم، والصباح خاص لمشجعي برشلونة، ومبروك الدوري. والله ما كنت بدي أقرأ الصباح يا يوسف، بس يلا حظا أوفر لريال مدريد. طيب صباح الخير يا يوسف، صباحكم محبة وسلام من أم العبد. معاذ، صباحكم فل وورد وياسمين وكل شيء، إن شاء الله كل شيء لطيف يكون يا معاذ. صباح الوردة على 23791 43، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. كيف ممكن يعني نهيئ البلد لنستقطب الزوار؟ نهاركم سعيد مليان طاقة من عبادة، يا رب تكون بداية يوم فيها راحة بال، أخبار حلوة وضحكة ما تغيب إن شاء الله. وفاء بتقول الأمان، تقديم صورة إيجابية عن البلد، ضمان الأمن والسلامة السياح، تفعيل دور السفرات لتقديم الدعم. شو خص السفرات؟ أنا هون بالبلد بنابلس، شو نعمل علشان نستقطب زوار؟ صباح الورد لحنظلة، إدارة التوافد السياحي بتقول لي وفاء، وضع خطط لتفادي الازدحام السياحي المفرط من خلال حجز الزيارات المسبقة خاصة في المواقع الأثرية الشهيرة. طب خلينا نركز شوي كمان على نابلس. تمارا، ما تنسوا إشارات المرور، بعضها بده تصليح والأماكن الأخرى بدها إشارات مرور. أولا يسعد صباحكم، صباح النور. اثنين، لو الإنسان فكر بفكرة وطبقها على أرض الواقع لصرنا مجتمع متقدم متحضر من جميع نواحي، بس بدنا الأشخاص الجادين الغيورين على هاي البلد. وفكرة حلوة إنه نباشر بتزيين وتنظيف المنطقة من إدهان أو جمع نفايات، كتير في حارات داخل البلد. هلأ أمير لازم تساعدني، هي أدرى بهذا الموضوع، إنه كتير في شباب بنظفوا البلد، صح؟ بنظفوا الحارات جوا، بنظفوا الدرج، صحيح بتكتر أكتر بال هلأ أخف. صح، وكان وكان في كتير تحديدا في المناسبات الصراحة الدينية كنت أشوفها أكتر، زينوا الحارات ونظفوها، بس بعدين بتخف. فإحنا يعني هاي اللي بدنا نشد عليها. كمان بتقول كمان إنه يعني إحنا كنا عم نحكي بنفس الطريقة، وأهم شيء إنه نخفف العبء على عمال النظافة. نظافة بلدك ومحيطك بيعكس نظافتك ببيتك. صباح الخير، ناخذ اتصال.
1: صباح الخير،
0: أهلين يا حازم.
1: يا مرام،
0: صباح يا هلا.
1: الله يسعدك إن شاء الله، نهار مبارك يكون وحلو زي راديو حياة وطاقم راديو حياة وإسمك راديو حياة.
0: حلو بوجودك إن شاء الله.
1: الله يسعدك يا مرام. الله، شوف أول إشي بداية يعني نابلس مدينة عريقة ومن أفضل مدن التاريخ، والحمد لله على نعمة نابلس.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله. هلا للأسف الشديد خفف أمور السياحة. يعني أقول لك، بديش أحكي كتير، بس من غير مكياج نابلس

0: يوم سبت كانت يعني نابت تستنى مبادرة يلا على نابت الإخوة من مناطق 48،
1: صح.
0: فالجيش تفضلوا اجوا على الساعة 5:30 الصبح، نكدوا النهار،
1: خلص ضرب
0: فأتوا
1: الانهار.
0: النهار من بدايته.
1: صح.
0: فإحنا المعيق الأساسي لإلنا اللي هو وجود الاحتلال هذا بالمقام الأول. هلأ بالمقام الثاني في تصرفات فردية للأسف الشديد، ما بنقدر نحكي إنه ناس كثير، لا تصرفات فردية من بعض الناس يعني للاستغلال، هذول لازم يكون في لهم حد. مثلا برضه قسم الحراسه والتفتيش يعطيهم العافيه، يعني باخر حمله على العربايات تاعين السلك وطاعين المول، هذول مش قطع ارزاق كانت للناس عاد.
1: وين راح حازم؟ حازم؟
0: هذول اللي بيشتغلوا عليهم هذول يعني دبقه للناس وبنقلوا منظر غير حضاري. هلا كل دول العالم في متسولين، يعني هاي بتنتهنوها التسول انتهام، واطفال صغار
1: صح.
0: واللي بعطيهم العربات بيكون بدل ما مستفيد. فهاي الظاهره يعني راحت. هلا الشغلات التجميليه لنابلس اللي هي يكون في تعزيز لمكتب المعلومات او السياح اللي زي اللي كان على الدوار، وفي احداث مؤسفه اللي صارت وانحرق المكتب اذا بتتذكري كوخ اللعبه، هذا يرجع
1: مثلا
0: ينعمل كتيبات عن مواقع نابلس الاثريه. في عندك مثلا خلينا نحكي الآثارات، المناطق هاي يتم يعني ينعمل فيها شغلات، خلينا نحكي زي كافيتيريا ينعمل فيها مزارات. هذول الناس اللي بالشوارع ممكن انك تلاقيهم تخلق فرص عمل لإلهم برضو.
1: ممكن
0: هلا في دكتور انا ما بعرفه شخصيا، دائما كنا نسمع عن مبادراته اللي هو الدكتور سائد ابو حجله، زلمة ما شاء الله عنه،
1: ما شاء الله عليه،
0: اشتغل للبلد ونظف وقيمه بخط. هلا احنا برضه نشيل فكره انه احنا ديوك كلنا، يعني كلنا نتعاون نشمر عن سواعدنا كلنا وننزل، يعني كل واحد بيسالك يعني انا ساكن مثلا بالجبل الشمالي واحمل حالي واروح على سبيل المثال اطلع على عصير عشان طب ما الاولى بي انظف عندي.
1: صح
0: مظبوط
1: مظبوط.
0: الاولى يعني انت بدل ما تقعد تقول انه انا بدي اعمل وبدي اسوي، يعني اعمل عندك بعدين انتقل، يعني وهي بتصير زي ما نحكيها دائما هي عدوى.
1: عدوى بالضبط،
0: هي عدوى سواء يعني الشغله المنيحه عدوى والشغله العاصله عدوى. وبرضه يعني في مثلا عندك اسواق مثل المناره مثلا منطقه باب الساحه، هي المنطقة الأكثر توافدا للزوار بيجوا عليها.
1: صح.
0: وللأسف الشديد الأيام هاي مش ماخدة حقها بشكل كبير، لولا إنه تسليط الضوء. يعني أول امبارح كانوا نازلين أظن أميرة وصدقي
1: امبارح
0: ما شاء الله عنهم، امبارح يعطيهم العافية. هاي الشغلات يعني يكون مثلا في أماكن مخصصة للناس اللي استراحات حلوة، قعدات حلوة، مع إنها هي لحالها القعدة هناك بتجنن.
1: والله.
0: فبرضه إحنا دائما يعني عشان كن أنت التغيير الذي تتمنى أن تراه. أول شيء إحنا نغير حالنا. أنا بدي مثلا أبلش بالنظافة، أنا كحازم مثلا أبلش بسيارتي أنا، بعدها أقول له فلان ليه سيارتك وسخة أو أساعده بتنظيفها، بس أكون أنا أول شيء ماشي.
1: صح، عشان يرد علي بعدين.
0: هلا كل
1: أبلش بحالي.
0: إحنا كلنا بدنا كل شيء على البارد المستوي، يعني كلنا بدنا نكون بلدنا أجمل بلد، بس ولا واحد فينا مستعد يحمل مخمسة. كلنا بدنا نتحرر، بس ولا واحد مستعد يعمل إشي. كلنا بدنا نشوف نابلس بأحلى هذا، بس احنا بدنا احنا الدور اللي بدنا اياه هو يا هل ترى نكون احنا من المؤثرين والناس اللي بتعمل عشان تكون البلد حلوة، ولا احنا بس بدنا نقعد ببلد هي حلوة وبدنا نقعد ننتقد؟ هون السؤال.
1: صح. بما انه اليوم بده يستلم المجلس البلد الجديد، برضه في مطالب للمواطن للمجلس. صح.
0: هلا هي المطالب تبعتنا هي ذاتها وهي نفسها.
1: ما تغيرتش.
0: فما تغيرتش.
1: والله ما تغيرت.
0: وبرضه عشان تكون بالصوره احنا ونكون واضحين، يعني هلا انت مثلا عائلتك المصغره الله يرحم امك وان شاء الله ربنا بيشفي لك ابوك
1: يا رب
0: ويخلي يضل لك اخوتك.
1: امين.
0: هلا مثلا لما كنتوا تاخذوا قرار بالدار عندكم مثلا، احنا ما بدناش برا بدناش يصير في تعديات برا. اول شغله الاصلاح يتم، مين كان مين ينصلح؟ مش ابوك وامك ينصلحوكم انت واخوتكم. هلا لما انتم طالعين اموركم تمامه، اموركم تمام وكل شيء تمام، معناته راح ينعكس هذا التاثير على الخارج.
1: بالضبط.

0: صح
1: اه وفي
0: صح
1: همك كفايه يعني. انت بلش اصلح لي بالبلديه من جواه بعدين اطلع برا.
0: صح
1: احنا مساكينك برا، خلص خلص جوا تمام 100%، اي من اي شيء بتشوفه غلط. بعدين العالم الموظفين اساسا بصيروا يشتغلوا برا بالشكل الصحيح.
0: مزبوط.
1: يعني انت اصلح داخليا بعدين نحكي على البلد. هلا المطالب تاعين البلد هي هي، بدنا دراج وبدنا خطوط مشاة وبدنا ضوء، نفس المطالب هي من 20 سنة.
0: ونسكر
1: نفس
0: الحفلة الفلانية ونشيل النفايات من هون.
1: طب ما هن اساسا يعني برضه عشان تكونوا بالصوره يعني ما بزبط انه الواحد ينكر تعب اي شخص، يعطيهم الف عافيه وما شاء الله عنهم يعني. بس شو اللي بصير؟ اللي بصير انه مثلا انا بعرف اطلت عليكم الحديث حقكم علينا
0: ابدا،
1: يعني مثلا الغام ساكنه بعصيره تمام، اذا عملوا قدام قدام بيتها درج وفي حاويه باستمرار بتنقام تمام، بس بينما عند ام سعد ما عملوش درج. كنت انت قاعد بتقول الله اكبر شو هالمجلس هذا، هلا ما حسش بتساعد بالمجلس
0: بقى. انا فاهمه
1: انه الله اكبر هذا المجلس ما اشتغلش. هلا مو ما بزبط كل شيء يتوفق، وكمان اذا وفق بصير يقولوا لك خذي، ما هذا المطلوب منهم قاعدين بيصوروا. فاحنا ارضاء الناس غايه لا تدرك، وارضاء الله غايه لا تترك، فلا تترك ما لا يدرك لاجل ما لا يدرك.
0: مزبوط يا حازم، مزبوط.
1: الله يسعد صباحكم، كان مره بنعتذر، نتمنى للمجلس الجديد التوفيق، وهذا هو تكليف مش تشريف، الله يكون بعونهم. هاي امانه
0: امين،
1: يعني نابلس امانه برقابهم، بلديه نابلس البيت النابلسي الاصيل 155 سنة ما شاء الله من العطاء. وإن شاء الله إنها بترجع لعاهدها يعني كلهم أولادها، وما شاء الله عنهم أسماء بيرتفع فيها الرأس، وإن شاء الله نكون قد الحمل وقد المسؤولية، ومن بارك لهم. والله يعطيكم ألف عافية.
0: الله يعافيك
1: مرة نتكلم على الإطار
0: أبدا يا حازم،
1: على الكل كلهم باسمه ولقبه، علاء الخليل زمان ما صبحنا عليه، والكل كل واحد باسمه ولقبه، والله يسعد كل اوقاتكم.
0: وصباحك يا حازم، اهلا وسهلا فيك. اهلا اهلا على 2379143، واكيد اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

0: ناخذ كمان اتصال. صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك وصباح أخت الأميرة، ويسعد صباح المستمعين والمتابعين. راضي حياة نفس الناس نفس المواطن، الله يحماكم يا رب العالمين. أول إشي مبارك الحجاج بيت الله الحرام، إن شاء الله يروحوا بالسلامة ويجوا بالسلامة.
0: آمين.
1: بهاي المناسبة برضو بنبارك لأختنا على الأديرة أم يزان على منصبها رأس بلدية نابلس، إن شاء الله الأمام تكون نابلس أجمل من هيك، كل القرى تمتد أراضيها لمدينة نابلس، تكبر نابلس فيها وفي أهلها يا رب العالمين. وإن شاء الله إنه يكون هذا الدور دور إيجابي لبلدية نابلس وأهل نابلس في العطاء والتقدير يا رب العالمين. إحنا بنتمنى من أختنا علان الأثيرة أم يزان إنها تعمل بمواقف للبسطات اللي يترزقوا يومياً، بل هاي الهمجية الموجودة في الشوارع، وينظموا البلد ويديروا بالهم على البلد، عشان هالبلد بحاجة لنفس كبير ونفس قوي وناس نفس محترم ليساعد هاي الناس. بعدين أختنا ميزان إم الفقراء، إم اللي بتساعد كل الناس المساكين لعباب الله، بصمتها حلوة وما شاء الله عنها في مدينة نابلس، يعني أي إنسان يؤمرها بأي شغلة بتقول له حاضر، يعني عمرها ما فشلت حدا، يعني أنا بعرفها من قريب، يعني مش إنه بسمع بس اسمها سمع. ميزان يعني أخت مئعطاء وما شاء الله عنها، ويرحم أخوها خليل التراب خليل، وإن شاء الله أن تكون للأمام يا أخت عنان، ونفسنا نفسك ونفس المواطنين نفسك، ونابلس هاي بلدك، وإنت بنت عارة الياسمينة وبنت البلد القديمة، والبلد القديم بدها تأهيل من أول لآخرها. بعدين إحنا بدنا بالناشد كل واحد بحب نابلس بدير باله على نابلس إنه يحافظ على نظافتها. يعني هلا تخيل تروح جنب الكراش تاعي للقرى الشرقيه، شوف بان عندك النفايات قد ايه بتكون بالشوارع والارصفه، وبعدين الحشيش اللي بيكون في الجبال. يا ريت انه قسم الزراعه كان مع اميره من اسبوعين او ثلاثه، انه يا ريت الزراعه انها تبعتها الموظفين هالعمال انه قصصوا الحشاش على الطريق، عشان ما يطلعش واحد مراهق يحرقها، اللي فيه معه سكري واللي فيه معه ضغيط واللي مريض مزمن. وبعدين بوسعوا الأرصفة من هاي الأطربة والشغلات زي هيك. يعني الأرصفة لو يوسعوها ويديروا بالهم عليها، الشارع اللي عرضه مترين بصير 4 متر، يعني متر عندك كل طرف من الشوارع، يعني الله يكون بعون الناس ويكون بعون السيارات العموم خاصة.
0: آمين.
1: يعني حياة لا إلها إلا رب العالمين، وإن شاء الله إنها تكون أختنا عنان قد المسؤولية وتحمل هاي امانه الشعب وامانه الناس، عشان هالناس بحاجه لاخذ زي اختنا عنان الأثيري.
0: الله يسلمك.
1: يعني مش انه بشهر فيها، انا بعرفها من قرب، عرفت كيف اختي انا الان. واختنا عنان الأثيري رمز لنابلس، رمز للمواطنين، رمز لكل واحد بسمع هاي الرساله. اخوكم قاسم.
0: اهلا يا قاسم. اهلا. اذا مستمعينا الكرام، سؤال حلقتنا لليوم بيقول شو لازم نعمل لا نستقطب الزوار بالبلد، كيف نهيئ البلد لا تستقبل وتستقطب الزوار؟ كانت عبير عم بتقولي بالنسبة للحمامات متوفرة، أم متوفرة
2: بس مش
0: نظيفة يا عبير. في بتقولي في المجمع متوفر والمساجد متوفر وبطول الوقت فاتحة، لكن في ناس نظافة معدومة، ما هي مش نظيفة يا عبير. طيب قمعتني. ألو صباح الخير. لا قمعتيني بس. صباح الخير.
3: صباح النور.
0: تفضلي.
3: الأخ قاسم هو صدق كل اللي حكى فيه. والأخ الثاني مرعي حازم، بس ما حدا ذكر أم محمد بالكلام اللي قلته. كل واحد بيبكي على ليله، كل واحد بيبكي على اللي إله، كل واحد بيبكي على مصلحته، كل واحد بهمه اللي إله، والباقي اللي ورا بعيد عنك للهادي يا ترك الصلاة. صح قعدت أم يزن، معقول هي ما سمعتش؟ أنا بإمكاني أحاكيها، مرت بن عمي، بس ما بزل نفسي إلا لالله. شايفة؟ والشكوى لغير الله مزلة. لو الواحد عنده هذا الشيء ما بقعد بنزل بصيح وبليح. أنا ما بصيح ولا بليح، أنا حقا بحكي. مبارح إجا تلفزيون وأقسم بالله وانزلوا اسألوا إحباش أو آدي بده يطلع عندي أحكي على أهل البلد ونظافتها ولا وخمتها. قلت لهم أنا ما بحكي غير راديو حياة بس. بإمكاني ابن أختي اللهم صل على النبي، الله يخلي اللي إلكن، نائب المحافظ بإمكانيش أقول له جاوبيني
0: يا حجي شو أعمل هو أنا شو طالع بإيدي يعني
3: ما هو لازم
0: بتوصل مثل... لك مع البلدية يا حجي على رأسي وبحكي له حبيب... واحد اثنين ثلاثة حبيب
3: لا أنا بحكي عن اللي بيحكوا لازم افهمي
0: إذا لأنه ما واحد عليها رني عليها قولي له واحد اثنين ثلاثة
3: ليه ما أنا بقول لك ما واحد ذكرني يا حبيبتي لا يقولوا اطلع شوفوا اللي ساكنة ببيت سليمان الحداد لازم مثل ما حكوا بيحكوا عفلان وعلام لازم انا الثانيه مش انسانه يا حبيبتي
0: عم تحكي برضو عن حالك وعن المشكله اللي انت فيها كل واحد برن بيحكي عن مشكلته
3: ما هو بس لازم يساعدوا يقولوا مظبوط هذه مره لحالها كذا ملاش معين الله الله لازم نطلع ونشوف شو حالتها شايفه اذا عيد شعب الله واساليه اساليه عيد شعب الله عالخمايم اللي عندي بقول له الله يعينك
0: طيب يا حج حكيت لك والله لأرن على قد
3: ما هو يعني
0: حاضر حاضر
3: أنا بحكي
0: يا
3: لازم كل واحد بيحكي يقولوا اطلع شوفوا بيت سليمان الحداد المرة اللي ساكنته
0: حاضر يا حج تمام
3: بس أن بحر الواحد ما بيحكي إلا لمصلحته
0: حاضر
3: يعني
0: طيب.
3: مش خايفة
0: طيب.
3: أهلين يا حبيبة قلبي أهل. يلا يسعدك
0: أهلا
3: وكتر من أمثالك
0: أهلا
3: يا رب اللي
0: يا
3: بتتحمل المنيح والعاطل من هالشعب
0: على راسي يا حجي أهلا وسهلا رني لنا على أدهم يا أميرة قولي له واحد اثنين ثلاثة يا أميرة يعني طيب تمارا بتقول هلأ في مشكلة لما العربات الحديد بجروها لحمل أغراض الناس هاي كمان بتعمل على إعاقة حركة السياح أو الزوار القادم من بعض المدن مثلا سوق البصل لما تنزلي تتسوقي العرباية هاي يعني الزائر ما بيعرف يتحرك ولو وقف عند محل بيشتري خضرة المجال ضيق ومش حضاري ولو وضعوا مكان يعني العربايات أول دخلت سوق البصل واللي بده عرباية بيلاقيهم بسرعة بدون أزمة وعائق هاي مجرد اقتراح سوسن بتقول حسن استقبال الزوار وعدم استغلالهم تعريفهم لأجمل مواقع نابلس الجميلة يعني يكون في مرافق لحاجاتهم الخاصة عدم استغلالهم لمواقع مصف السيارات لما يعني يطلبوا المعلومة الزوار نعطيهم إياها ما يعني نستهتر بطلبهم باهرة يسعد صباحكم من بارك لحجاج بيت الله الحرام إن شاء الله يوصلوا بألف سلامة يا رب حج مبرور إن شاء الله كمان بدنا نقول عبادة بيقول من سنة كنا أنظف يعني بلد وحارته حارة الأريون وباب الساحة يعني المقبرة الغربية بس هاي الأيام ما في ناس بتسأل ليش بالك يا عبادة ليش بطلنا نسأل عتنين ثلاثة سبعة تسعة واحد أربعة ثلاثة واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك شو نعمل أو كيف نهيئ البلد لا تستقطب الزوار سام وين هالغيبة البلد كلها بدها نفض مع السكان وأنا أشهد يا سام مع السكان بدنا ننفض حالنا يا سام كمان نهاد يسعد صباحك صباح النور صباح الورد والفل والياسمين تصبح على الأمور اللي جنبي صباح الورد خلاص صباح الخير لأمي محمد فطاير ميسر ومعالي وريناد و سلفتها أم الزين فطاير وبيحكي لها الحمد لله على السلامة أجر وعافية بتقولي بتتمنى هالقهوة إنه أشربها عندها هي مشهورة بالقهوة منستغنيش أميرة حضري حالك نروح عند نهاد منستغنيش والله يا نهاد نفس الكلام عم نحكي بيتك عامر إن شاء الله إن شاء الله تزبط وبنيجي يسعد صباحك يا أم عدنان ناخد اتصال صباح الخير أهلين أم علاء
4: الله يرضى عليك يا الله يسعد صباحكم
0: صباحك صباحك
4: البرنامج سمعت عايش لاني انا كنت برا هلأ فطرت
0: ولا يهمك انا بقول انه شو ممكن نعمل او كيف ممكن نهيئ البلد لاستقطاب الزوار
4: اول شيء لازم نحافظ عليها نظافتها استقبالهم نتعاون معهم بالبيع والشراء يعني ما نقعد نقول هذول اجر معهم ما معهمش يعني نبيع بنظام مشان نشجع يرد يرجع عنا بفوتوا مرشدين معهم بفوتوا على الحواش بفوتوا على الدور القدماء بتفرجوا على الآثارات بس يا خسرة هذه الأشياء الآثارات والحواش والزقايق يا عم بدهم نظافة أو لأنه إذا بدنا نفوتها مع هيك مواقع لازم يكون كل شيء نظيف قدامها. مش يقولوا يعني أول امبارح امبارح ثلاث باصات فاتوا عنا على الحوش اللي أنا ساكنة فيه.
0: ثلاث باصات
4: أول إشي باص كامل مكتمل مع أخ أبو إسلام الدبعي
0: أيوة
4: ومع الدكتور شداد عبد الحق. المرة الثانية وراهم بساعة فات باص من الخليل مع واحد من دار التكروري
0: أيوة.
4: ثالث بعديها بثلاث ساعات فات باص مع واحد من دار الفقية وأنا كنت في الحارة يعني عارفة وشايفة.
0: وكان الحوش نظيف المهم يعني.
4: لا ما هو أنا عشان هيك بقول لك هو مش نظيف زبال يعني فيش زبال كتير ما ينذكر.
0: أهون بلا يعني.
4: لا إحنا نظافته من الطيور والحمام. اللي إحنا طلبنا عشبابيك لأن الحوش العطعوت مكشوف شمسه.
0: أيوة.
4: إنها بس تجفت مظلات ما بدنا نغطي اللي الحمامة إذا يعني الواحد في إشي لا مش تنزع على الأرض. لأنه فيش مواطنة مرة بتقدر تروح تقشها. والشباب يعني فيش حد يقش ولكن إحنا مش مستعدين نفوت كل ساعة شباب متطوعين. التطوع حلو بتحمل يوم اثنين ولكن ضروري ترجع زي ما كانت. البنوك
0: مستمر.
4: اللي محطوطة بقلب الحوش للزيارة وللأحدة بتلاقيها بعيدا عنا كلها وسخ ومية وحمام وقرف. حتى بتبقى معاهم ستات كبار بدن يرتاح بتطلعها هيك على البنك بلا وسخ. فإحنا مشكلتنا وساخة الموقع تاعنا بمظلات على البنوك من الحمام اللي هو عامل عمايله فينا.
0: أيوة.
4: ولما منكون إحنا أشير المنط يعني حتى ربدك تحط قوار حتى القوار اللي زمان حطش مسيج البسة بتطلع عليه يعني في ناس مش قلقانة. أما أنا بالنسبة لإلي وسمعتها من تارت باص عزت علي كثير لأنه أنا من سكانها. فقلت لهم أنتوا يا عمي هذا طير ما بنقدر نتحكم فيه إلا إذا نعمل له. ولكن أنتوا شوفوا القلوب شوفوا الناس كيف استقبلتكم شوفوا الضحكة اللي عوجهم شوفوا إيش قالوكم. من الآخر سكتت أمي تفوت الباص آخر باص على الدار عندي وعلى معبرة شافوا نظيف ومرتب صوروا فاتوا على قلب الدار صوروا غير وجهة نظر ان احنا مش قامين اي نموذج من بيوتنا انه ضعف. وهذا نموذج من بيوتنا انها ادارات قديمة واحنا محتفظين فيها. فبتمنى يعني طبعا هالآية ما بنقدر نقول لأم يزن تعال لسه شغلها بالأصل امبارح العصر
0: بس اليوم استلمت يعني
4: يعني ما بيصير نعطيها
0: اول نطول بالنا عليهم.
4: لسه ما قلناهاش مبروك.
0: والله ما قلناش مبروك بعدنا صحيح.
4: فعشان هيك احنا بدنا اياها هي بتعرف الحارة بتعرف المناطق بس مظلات مش كاملة بس على فوق البنك وعلى عند الشبابيك زي ما كانت الدكاكين من زمان لوحزين كمظلة عشان الرجال يحط أغراضه برا. وما تبقى إذا احنا حلينا هذه المشكلة انحلت. أما هذه المشكلة لو تعمل اللي بدك إياه في طيور ما بنقدر. فعشان هيك اللي بفوت بقول لك ليش هيك والتاني بتقول لك أنا طويلة أظن أشو أكنس من تحت الحمام وإحنا طلبنا مظلات إلهم يعني في أعذار تتقبل ولكن الخمة والقرف ما نضمن نلزقها على الحكومة. إحنا مفروض نلاحقها. إحنا السكان المفروض كل واحد يلاحق من باب داره. والله لو كل واحدة تسلم من باب داره لا توصل لأول المدخل إلا تنضف. بس إحنا ما بدنا إن بعض ولادتهم خذوا اشتروا انشروا مرتبان لبن وانكسر على الأرض الله لا يردوا حملت كيس الزبالة بشروت يعني حملي للزلمة لأنه ما أظنش ابنك قدر يحمله بشروت على الأرض. يعني بتلاقي في أشياء أغلاط مننا إحنا مش قادرين نحكي. فهذه النقطة الثانية مفروض إنهم يتخالفوا حين ما تندفع أجرة المخالفة إن شاء الله 10 شيكل بتعز عليهم مثلا بتعز عليكم إما بتقبلوا بهذا الوضع أما ادفعوا كنا نجيب من أول زبال او نجيب العامة تنظيفات او نجيب
0: يعني لو كانت المخالفة مثلا على الاقل 10 شيكل
4: بس
0: بخافوا لانه 10 على 10 بتلمي يعني بعدين
4: لان احنا في عنا درس وفي عنا موضوع حلو كتير استقطاب اهل ال 48 وغيرهم ضيوف علينا وعلى نابلس فاحنا لازم نكون كفؤ في استقبالهم من وجوهنا ومن قعداتنا ومن تكلمنا نحكي شو معاناتنا من نظافة الموقع اللي احنا فيه.
0: بالضبط مزبوط.
4: وبعدين واحد شو قلطشني كلمة بقول لي يا عب الشوم يا معلق ليش هيك يعني الحوش عنده حوش تاريخي فات النضال وإله اسمه وإله عنوانه وإله كل إشي يعني فتت على مناطق مش زيها قلت له يا عم بتقول إلي لو إنه هذا إلي أني لحالي ساكنة فيه تعال شو شو بعمل لك فيه بس ولكن في يعني في ناس والناس فيهم عندهم زوارهم وزوارهم بجيبوا أولادتهم وبناتهم شو بتطلع بإيد أنا أحكي بالحالي أكثر من تعطي أنا إذا بدك هاي خود هاي رقمي وقت ما بدك تجيب زوار دعسهم فوتهم على بيتي لا نسيهم شو اللي شافوه إنه راجعين حتى أغطي هذه الصورة بس طويلة
0: طويلة معك حق طويلة انت من زمان عم تحكي بهذا
4: يعني
0: الموضوع مزبوط الصراحة
4: يفوتوا اهلا وسهلا ميت مرحبا طولتهم على الارض حتى من والله كنت حاملة امبارح ظرفين شراب قلت لهم خليكم تسمحونا يعني اذا بتستنوا شوي نضيفكم بشراب اي بايدي شكرا
0: بيتك عامر ان شاء الله حبيبتي ضلوا عامر
4: يكون اتفاق معاي ومعاك انه انا اللي بأثر فيه انت مكملة فيه
0: صحيح مزبوط.
4: من علق الشماعاتنا كل ساعة على اللي قاعدوا على الكرسي لساته ولا نكتب تعليقات على الفيسات عيب
0: مزبوط مزبوط
4: حساسة بحقنا احنا بدنا ايش نحكي وجعنا عام هذا الخرابيش اللي بدنا نقعد نحكي فيه ونقدر نحلها بإيدنا وانا من الناس اللي دائما بقول لك بجوز تسمعيني دائما بقول لك الحوش فيه على استقطاب سياحي كثير
0: مزبوط
4: فعشان هيك احنا في اشياء المواطن مش مستعد يروح يركب لك دنتة هذا حوش كامل ولا المرأة مستعدة تمسك البربيش وتقعد تقش بعيدا عنك
0: برضو على الفاضي لأنكم رح تضلكم تقشوا طول الوقت يعني كل الوقت رح تضلكم تقشوا يعني هي
4: ما هو عشان هيك بس لأن بتعرفي لما واحدة بتقش شبابيكها بتنزل المية من باك عليه وتصور لما تيجي انت تفوتي انه بتسكر مناخيرك من الريحة وهالقيت كتير بقول للجيران الله يرضى عليكم قش الشبابيك تقشوهاش من النهار
0: بالليل
4: بالليل لانه بالليل فيش زوار فيش ناس فيش حدا يفوت بتقشوا بنشف
0: فهمت عليكي
4: اما بالنهار بترشوه على رؤوس الناس اللي فايته
0: صحيح
4: الله يرضى عليك هذه وجهة نظر ما بعرف اذا حدا بيعذرني فيها ولا بقول غلط
0: لا طبعا صح ولا يهمك
4: بدنا يعني زي ما نفوت على اي مكتب اقول تعال يا نغم تعال جيب الضيوف اذا حبوا يجوا عندك ومرئهم علينا ونعطيهم معلومات عن الوضع اللي احنا فيه بنكون احنا واثقين من نفسنا لما نقول للانسان تفضل
0: بعين الله سعد لي هالصباح
4: صباح.
0: يا هلا ان شاء الله الكل ان شاء الله يعني يكونوا معنا على السماع ويعني عم بسمعوا هاي المطالب اللي هي مطالب خلينا نقول مشروعة يعني مش لاقي مصطلح بديل صراحة سام بيقول لي البلدية والبلد بدها واحد زي ابو الوليد الله يرحمه غسان الشكعة انا اشهد والله صباحكم منال أبو صفية صباحكم خير نظافة المدينة بالترتيب السير تنظيمه تأمين مواقف للباصات وجود الأماكن للاستراحة المحلات اللي بتستغل الرصيف لعرض الملابس والمبيعات هذا يعني منظر غير لائق هي عم بتقول وبشكل عائق كبير لمرور الزوار وأهل البلد كمان فدمتم بخير ودامت النابلس بخير وهدات بال صباح الورد يا منال على 23791 4 3 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك بتقول لي تمارا كل كلام الحجة 100% كل الاحترام طبعا وكتير يعني حجتنا معلاء كان دائما تحكي بهذا الموضوع الصراحة نهاد بتقول ان شاء الله تكون ست ام يزن قدها وتدير بالها على نابلس فعلا لانه نابلس بدها اهليها ومرة تانية صباح الخير لأم هاني بهي إبراهيم صباح الخير أهلا وسهلا

عبير عبير حكيناها. عبادة بيقول هالموضوع بحاجة لتنظيم أكتر ولتحسين الشوارع والأماكن السياحية، وكمان بحاجة إنه يكون في دعم للمطاعم والأسواق القديمة، ويكون في عنا كمان فعاليات. صباح الخير يا عبادة، أهلا وسهلا فيك على 2379143 اللايف الموجودة على صفحة راديو حياتي على الفيسبوك. كمان كان عنا معاد بيقول للحجة أم محمد إنه راح يحللك إياها إن شاء الله. طيب يلا، منيح برضو من حدا من المستمعين تنحل، ما عنا أي مشاكل. حاتم الخواجة يسعد صباحكم بكل خير، أهلين يا حاتم، أهلا وسهلا. 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياتي على الفيسبوك، برأيكم كيف ممكن نهيئ البلد لنستقطب الزوار؟

طيب إذا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم بهي صباح الفل والياسمين لأحلى الحلوين وصباحك فل يا ست نهاد ست الكل صباح الخيرات 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

طيب أم وسيم، صباحكم، صباح الورد يا أم وسيم، كيفك اليوم؟ إن شاء الله الأمور تمام. كمان نعمان هواش، صباح الخير. علي الشنتير، صباح الخير. محمد حنون، صباح الخير. أبو وفا طوباسي وفداء، صباح الورد. ومعاد بيقول لك أميرة شغلي له أغنية كل ما تكبر تحلى إذا في مجال. صباح الخير.

إذن اليوم أغلب المحافظات اللي جرى فيها انتخابات البلدية، كل عام بيتم تسليم المجلس البلدي الجديد، كذلك في محافظة نابلس. يعني الآن وإحنا في مشوارنا الصباحي يوم بيوم عم بيتم يعني مراسم تسليم وتسلم المجلس البلدي الجديد في محافظة نابلس. جميع ما ذكرته كمان أنا رح بس يعني أخذ أحطه عند أدهم، وأدهم يوصله للمجلس البلدي الجديد. إمام محمد، أنا كنت عم بتواصل مع أدهم وهو كان عم بيقولي هو فقط بانتظار تسلم المجلس الجديد، فإن شاء الله بأقرب وقت المشكلة عندك بتنحل بإذنه تعالى. ونكمل على 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، كيف ممكن نهيئ البلد لتستقطب الزوار.

تعرف في هاي الأكشنات اللي أنت بتعمليها عندك؟ في إشي لازم تعملي لي إشي لليوم. خلص يعني صباح الخير. عاتنين ثلاثة سبعة تسعة واحد. شفتي الأكشن اللي أنت بتسوي هيك وبتنزلي ريلز وشوفوا أنا شو بكون على الهواء؟ ضرب عليك اليوم، أنا ضربت عليك. فأنا بحب تاخدي لي اياهم وبس احطب. انت مش شايفه اللي انا شايفته. طيب على 2379143 واللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. لسه ما بدي اقرا. ان شاء الله يا رب. عندنا ورده البنفسج. انا كل ما اقرا هذا لا النيك نيم بقول في ورد. كان في حلقة من إحدى المسلسلات السورية اسمه البنفسج. احكي يا بنفسج، تتذكري؟ سيرة الحب أو أهل الغرام. كانت عن جد حلقة حلوة. يا رب يكون صباح مليء بالبشرة وجبر الخواطر والفتح والتيسير. صباح الخير، صباح الفلات يا وردة البنفسج. صباح الفل. 2379143 طبعا اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: صباح النور. يسعد صباحك يا عمران.
0: صباح الورد.
1: يعطيك العافية. أنا قلت كنتم ثلاثة للفاصل.
0: لا هينا قاعدين اليوم.
1: حبيبة قلبي يسعد صباح أسرة بلاد الحياة وأهل نابلس الطيبين الرائعين. أول شيء بنقدم التهاني لأختنا عمان الأثيرة، وإن شاء الله يا رب بنشوف عوجها
0: الخير
1: الخير والبلد أحلى ما يمكن. يعني استلمت ست إن شاء الله إنها بتكون قد الكلمة، لأنه إحنا بنقول للمرأة كل المجتمع وليس نصف المجتمع.
0: صحيح.
1: وعنان الأثيرة الأخت الفاضلة ما شاء الله عنها، يعني تاريخها وأفعالها وأقوالها اللي كانت تعملها غنية إنه حد يشكي عنها. إن شاء الله كل الخير. إن شاء الله كل الخير عوشها
0: يا رب. إن شاء الله. أنا وقدود ست عنان
1: إن شاء الله. أنا قبل شوية فتحت يعني سمعت الحجة وهي بتحكي إن محمد يسعد صباحة وإم علاء والجميع، ما بعرف شو مشكلتها.
0: أم محمد أنا بلخص لك مشكلتها، بعيدا عنك بالزبالة بالنفايات اللي تحت البيت اللي ساكنة فيه، بلاوي وفي حشرات وكذا، وهي تواصلت معنا وكان معنا وقتها أدهم وقت ما أطلقنا حملة قوت اليمن، وأدهم قالها إنه خلص الموضوع عنده، فأنا عم بتواصل مع أدهم فقال لي بس، وكان عم بنتظر إنه المجلس البلدي الجديد يستلم يعني الشؤون البلدية، فاليوم إن شاء الله الاستلام، فإن شاء الله يعني يومين بالكتير، يعني أنا من عندي يومين إنه إن شاء الله يعني نحللها هاي المشكلة، يعني
1: إن شاء الله
0: هي المشكلة. إن على مشكلتها بالحوش دائما هي بتحكي عنه، إنه هي مش بس مشكلتها بالنفايات، يعني العصافير الموجودة هي كمان جزء الصراحة من إنه الحوش ما بيكون نظيف. فإحنا سؤالنا كان عم بيقول كيف إحنا شو ممكن نعمل لنستقطب البلد، نستقطب البلد، نستقبل زوار بالبلاد، وهاي يعني موضوع النظافة جزء يعني مشكلة الصراحة عندنا بالبلد.
1: أكيد مشكلة كمان ومشكلة كبيرة. لأنا لأنه عندي مشكلة زي هيك، يعني يلا تستقبلوا الشكاوي.
0: يلا قولينا نبعت لأدهم نحطها بدار أدهم كل اليوم.
1: كل الاحترام لأدهم، يعني أدهم مدام تبع شيء إن شاء الله ما بضيع لنا شيء.
0: الحلقة برعاية أدهم الخروبي اليوم. يلا
1: يسعد قلبه ويسعد قلب جميع أسرة راد يحيى، كلكم ما بتأثروا طبعا.
0: الله يسعدك.
1: كل إنسان عليه محو واجب وبيقدر إنه يساعد، مش غلط ليش لا يساعد، حتى لو إحنا الناس العاديين. تعرفي حدا، بتعرفي جهة مسؤولة، معلش أدل على الخير كفاعلة
0: طبعا. بالنسبة شو مشكلتك قوليلي،
1: كيف نستقبل السياح أول شيء؟
0: كيف نستقطبهم؟
1: هلا إحنا عنا البلد حالة فوضى بطبيعتها. السياح يعني ما نرمي أغلاطنا عليهم، بس يا عزيزتي أنغام في يعني أمور كتيرة. إحنا يلا على نابلس، يلا ننعش نابلس، أوكي إحنا موافقين، بدنا الكل يستفيد من جانتهم على البلد، بس بدنا تعملوا لهم أماكن مخصصة للسيارات. يعني أنا بيجوا عنا على مطعم نابلس عرب 48، لو تشوف السيارات يا عزيزتي أنغام في الشارع على الصايدين وبنص الشارع، يعني هم مسموح لهم اللي نمرة صفرة يوقفوا فين ما بدهم، وإحنا أي مواطن عادي لو يجي يحط سيارته في مكان ما خمس دقائق ينزل يتناول غرض بلقى المخالفة على السيارة. إحنا ما بنزم.
0: إحنا بيقصدك عشان بس أو أفهمها، إنه إحنا ما بنتخالق، إحنا بنتخالف هم بتخالفوش هي؟
1: ما بتخالفوا لا هم ما بتخالفوا.
0: فهمت عليكي.
1: يعني تعالوا يوم السبت وتطلعوا عنا على شارع النجاح القديم، تعالوا تفرجوا في عنا موقف خاص، يعني بيكون الأمن واقف للمطعم بيشوفوا السيارات، بس بنتلي الموقف الخاص في الشارع، بيصيروا في الشارع
0: قدام المطعم
1: بجانب المطعم. وغير هيك كمان يعني مش بس بشارع النجاح، وين ما كان تشهدي هذا الكم الهائل، برفيديا عند كان يا مكان برضو، انا لانه مواقعي هناك انا بحكي اللي بشوفه عمالي لانه انا ما بنزل على البلد صراحه، قليل قليل في المناسبات. الباصات بتكون صافه في الشارع. طب ما انت بتعرفي رفيدي انها طول الوقت ازمه، وخصوصا في الليل وخصوصا يوم الخميس، وهم صاروا بيجوا ببيته عندنا خميس جمعه سبت.
0: صحيح صحيح. في منهم
1: فالازمه عند مترو ماركت على الصايد الثاني بتكون ازمه مش طبيعيه. يعني رتبوا يعني اوكي احنا بنستقبلهم واهلا وسهلا، واحنا عنا الفوضى من قدم، بس على ان رتبوا لنا يوم ما بيجوا. ايام ما بيجوا يعني احنا وين نروح لما احنا باب بيتنا ما بنلقى صف للسياره مرات بتشدي انغام.
0: انت ساكنه بهذيك المنطقه قلتي لي قبل ساعه.
1: ايوه ما بنلقى مصف، نضطر ننزل لتحت في السياره او نطلع لفوق.
0: أها
1: لأم لأنه هم واقفين.
0: نعم فهمت عليك.
1: يعني فإحنا بنطلب من البلدية إنها تنظم هاي الأمور يعني،
0: أو مثلا يصفوا سياراتهم بمكان وبعينهم الله على الطلعة. قريبة ما هو يعني بتحسي مش كتير بعيد.
1: قريبة هم أساسا لو تشوفيهم هم بكونوا في بلا في أماكن سكناهم يعني بمشوا بلاوي يعني،
0: إحنا قريب يعني.
1: إحنا بدنا نريحهم يعني، أوكي إحنا بنستقبلهم ونحترمهم وكل شيء وهم على راسنا،
0: بس برضه سيارة قوليلي.
1: بس برضه إحنا بدنا الراحة إلنا، إحنا مش ملايين الراحة أساسا. فهم إجوا كمان يعني يضغطوا، بدنا نقول فئة من الشعب.
0: خلص تمام، يعني إنه المطلب إنه مثلا ينظموا السير هناك مصفات مثلا بما لا يتعارض يعني ما يضايق السكان المنطقة، صحيح؟
1: بالضبط بالضبط
0: على راسي ولا يهم.
1: بالضبط. وفي كمان يعني فكرة بتراودني عمالها إنه لما بنزلوا الباصات على الدوار يا ريت يكون مثلا مرشد سياحي من وزارة السياحة يدلهم وين بدهم يروحوا، لأن هم ما بيعرفوا كمان. حلو إننا ندلهم ونفرجيهم الأماكن اللي عندنا يعني، وكيف إحنا عايشين وكيف هيك يعني، برضو حلو هذا الشيء.
0: مزبوط.
1: لأنه هم بصيروا يسألوا ويتخبطوا في البلد، وبصير هذا يأخذهم من هون وهذا يأخذهم من هناك. حلو برضو
0: فهمت عليك
1: إنه يكون في من هذا الأمر. هلأ كل التوفيق طبعا زي ما حكينا إن شاء الله لنابلس ولرئيسة بلديتها. هلأ أنا عندي أنا الثاني شكوى، أنا مواطنة زي الناس. هلأ أنا ساكنة بطابق أرضي يا عزيزتي ألغام. كل العمارة طبعا اللي فوقية وكل مخلفاتها بكبوهم على عندي، على يعني مش على عندي، في تحتية زي أرض مهجورة أصحابها للأسف موجودين، لا بيحكوا ولا بيبدوا. يعني أكثر من مرة إحنا تزمرنا وحكينا لهم وقلنا لهم مستعدين يجيبوا عمال وإحنا ندفع معاكم، لأنه إحنا مأذيين زينا زيكم، إحنا حياة في عنا.
0: قصدك يعني هاي. أنا بقولها يعني إنه بيرموا النفايات على الأرض هاي لقبال بيت،
1: برموا من العمارة من خامس طابق برموا على الأرض هاي مثلا، هي فيك تقولي سهلة تحتية كلها شجر. طبعا الشجر مش معتنين في أصحاب البيت اللي تحت، اللي بيقهرك يعني إنه يا أنغام موجودين أصحاب البيت
0: طيب
1: وبتحكي لهم على الفاضي يعني يعني أجلكم الله، أكياس الزبالة بترتمي تحت، فوط أطفال بترتمي، كل شيء برتمي يعني مزبلة صغيرة فينا نقولها تحت. طبعا في حيايا، في فئران، في حشرات، زواحف أربعينيات، كل شيء موجود تحت. يعني بنتوقع طبعا إحنا مش حلو إنك تيجي تشتكي على جارك، يعني أنا جارتي اللي تحت ما في بيني وبينها أي شيء،
0: بس هي المنظر يعني الحشرات اللي عم بتزيد، صحيح؟
1: بتخوف يعني القارس، يعني مثلا أنا عندي حساسة، زوجي عامل قلب مفتوح. ولو ما عندك يعني مكرهة صحية كونه في شجر وغير مهتمين فيه، هذا لحاله كارثة كبرى من القارس وهيك. فكيف لما يرتمى فضلات الأكل برموا مثلا، أصحاب العمارة برموا كياس رز مطبوخ، عرفتي؟ هلا لما أنت ترمي كيس رز بنفجر تحت. طب أنتوا لمين ترموا؟ لا في طيور ولا في حيوانات، للفئران. للفئران يعني إحنا كمان يعني مش عارفة كيف أحكيها، يعني بدنا توعية للناس ومش عارفة كيف أحكيها، بس هاي برضو
0: فاهمة عليك
1: هاي شكوى مهمة برضو
0: أكيد.
1: يعني أنا زي أم محمد زي أم علاء وأي مواطنة
0: طبعاً
1: يعني
0: طبعاً.
1: يا ريت برضو تنحل، لأنه مش حلو أتشكى أنا على جارتي.
0: حاضر ولا
1: وأنا
0: يهمك.
1: ما في بيني وبينها أي شيء يصير بيني وبينها خلاف.
0: ولا يهمك، حاضرين.
1: ويسعد ألفكم يعطيكم العافية، وإن شاء الله عمار يا نادر
0: آمين،
1: خلو ربنا يهدي البال.
0: أهلا وسهلا فيكي.
1: أهلا فيكي.
0: كمان عنا أم ثائر، يسعد صباحكم، بدها تحكي عن موقف شافته بالبلد بمنطقة شارع سفيان. في كان جاي زوار من أهلنا من الداخل، كان في أولاد بتسولوا لحقين الزوار وبيغلطوا عليهم عشان بدهم ياخذوا منهم مصاري غصب عنهم. يا ريت تنحل هاي المشكلة. هاي المشكلة يعني خليني أقول مزمنة. تتذكر أميرة الثلاث أطفال اللي انتشرت الصور وانحكى مشكلة التسول هاي، ما بعرف كيف ممكن تنحل الصراحة. بس ولا يهمك يا أم ثائر، يعني منشوف كيف يعني لما نطرح المشكلة كيف ممكن تكون في حلول جديدة. صباح الخير. طيب إحنا نروح للفاصل ولا بعد شوي؟ يلا بعد شوي. 2379143 واللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. لعبة الحياة بتقول للأسف في ناس عندهم عادة إلقاء النفايات بأي مكان شمال ويمين يلي مش منضيف بالشارع مش منضيف بداره. عبادة بيقول وحابة تمارا تسمع أغنية لمون اللي غاروا مني. صباح الخير يا تمارا، أحلى مساء.

إذن مستمعينا الكرام، صباح الخير لكم، وصباح الخير لكل حدا شاركنا اليوم بمشوارنا الصباحي. بيوم للي ما شاركنا، احنا بنعرف انه في فئة كمان هيك صامتة انا مسميتهم بسمعونا. سؤال الحلقة اليوم هو كيف نهيئ البلد لا تستقطب يعني الزوار، وننقل صورة كتير حلوة وجميلة عن البلد، وبعيدا عن انه احنا كيف نستقطب الزوار، اصلا احنا يعني البلد كيف تضلها نظيفة منعشة، كمان احنا كمان نستفيد. صباح الخير 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على فيسبوك.

جميلة هاي الأغنية الصراحة. يلا نشوف سام. والله يا سام بيقول لي سام عنده ساحة أرضية جاب موظفين الصحة يشوفوا النفايات بعينهم ويتصرفوا مع اللي برموا النفايات. وهي وجه الضيف بيقول لي إذا صحة البلدية بدها تأهيل فكيف أهل البلد؟ ما أنت قلت بدنا شو اسمه إيش هو قال سام؟ أنت قلت بدك تغير البلد وسكان البلد، يعني أنت بدك تغيرنا كلنا. ما هو يا سام، فصباح الورد سام، أهلا وسهلا. 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

هلا وقت الفاصل، واكيد بعد الفاصل رح نرجع ونكمل بفقرات البرنامج. طبعا اللي لسه مثلا حابب يشكي، حابب يقول، عنده افكار كيف نهيئ البلد لنستقطب زوارنا، كمان ممكن يعني من خلال اللايف، واحنا رح نرجع له باذن الله تعالى. خلينا نروح للفاصل، وبعد الفاصل نرجع ونكمل فقرات البرنامج. خليكم معنا.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني. لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء.

0: يا صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، رجعنا من بعد الفاصل لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، وأكيد صباح الخير لكل حدا يعني انضمنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 حياة دوت بي اس. اليوم رح نطرح موضوع جدا مهم، هذا الموضوع متعلق بمرضى التلاسيميا، وإحنا عم نحكي تقريبا عن 854 مريض تلاسيميا في فلسطين، بس الأخطر إنه إحنا عنا للأسف تراجع خطير في الرعاية الصحية. هاي التفاصيل كلها اليوم رح نحكيها أكيد مع سيدة جهاد أبو غوش، وهي أمين سر جمعية أصدقاء مرضى التلاسيميا في فلسطين. صباح الخير.
1: صباح الخير سعد، صباحكم صباح المستمعين.
0: يا صباح
1: وكل عام ومرضون التلاسيميين بخير،
0: وانت بألف خير وصحتهم يا رب دائما تكون بألف خير. يعني بآخر يعني البيانات الصادرة عن جمعية أصدقاء مرضى التلاسيميا، احنا عم نحكي تقريبا ست جهاد عن 854 مريض تلاسيميا في فلسطين بالبيانات الأخيرة، بس كمان احنا عم نحكي عن تراجع بالرعاية الصحية، وبتذكر باللقاءات السابقة حتى يعني ذكرتي لي موضوع تراجع فحص التلاسيميا قبل الزواج، تفضلي.
1: في الواقع أصدرت جمعية أصدقاء مرضى التلاسيميا بيانها في اليوم العالمي لصدام مرضى التلاسيميا، وكان شعارنا في هذا العام نكشف نشخص ندعم، وكان يركز على عدد مرضى التلاسيميا، وأبرزنا عدد الولادات الجديدة التي موجودة لدينا في السنوات الأخيرة بمعدل 7 إلى 8 حالات سنويا، وهذا مؤشر كثير خطر على معدل الولادات الجديدة بعد أن كنا قد قربنا من الصفر في عام 2013، ومنذ فترة ونحن نركز على أهمية الوعي وأهمية مشاركة الوسائل الإعلامية والمؤسسات وغيرها في إعادة المبادرة الذاتية لفحص الطبي قبل الزواج، أهمية الالتزام الموجود بالتعميم الموجود بفلسطين بأهمية الفحص ما قبل الزواج. أيضا الجانب المتعلق بمرضى التلاسيميا، هناك إشارة على أنه في السنتين الأخيرتين يوجد لدينا وفاة 60 مريض تلاسيميا، وهذا الرقم ليس برقم سهل. مرضى التلاسيميا ليسوا بأرقام، مرضى التلاسيميا هم مرضى يتعايشون مع مرضهم، يستطيعوا أن يتعايشوا في الحياة مدى الحياة إذا كانت هناك متوفرة العلاجات والدعم والمتابعة العلاجية. فقدنا مرضانا في غزة أثناء منذ بداية الحرب 50 مريض، في الضفة الغربية منذ نهاية 25 إلى بداية 26 لهي 17 مريض، وهذا بالنسبة لنا كان وقفة جدية مع وزارة الصحة الفلسطينية للوقوف على الأسباب التي أدت إلى وفاة مرضى التلاسيميا، وخاصة في الضفة الغربية. هناك مؤشرات تؤكد في الضفة الغربية أن هناك العديد من الأدوية غير موجودة،

0: نقص في الفلاتر الدم الخاصة بنقل الدم كانت غير متواجدة، وسارعت جمعية الزقام مرضى الثلاسيميا بالتعاون مع المؤسسات الداعمة والأفراد لرفض وزارة الصحة بالفلاتر لإنقاذ مريض الثلاسيميا حتى يكون لديه فلتر. هناك بعض الأدوية الغير موجودة في وزارة الصحة مثل دواء هيدروكسيريا وخاص في مرضى الأنيميا المنجلية، وقد شهدنا وفاة بعض مرضى الأنيميا المنجلية. خطبنا وزارة الصحة للوقوف على هذه الأسباب، ووقفت اللجنة الوطنية والثلاثين عضو في هذه اللجنة الوطنية لمراجعة كافة الأسباب التي أدت إلى الوفاة. في عام بعد 30 عام نحن في جمعية الزقام مرضى الثلاثينية، في الشهر القادم إن شاء الله سوف يكون على نشأتنا وتأسيسنا 30 عام من الإنجازات والتحديات. وبالتالي كان في أبرزها أن هناك نجاح في الفحص الطبي قبل الزواج، هناك تقدم في عمر المريض، عمر المريض بات بدل سنة من سنوات على الوفاة 27 عام، وهم خريجين متزوجين يعملون، هناك أيضا لديهم أولاد. وبالتالي لا نسعى ولا نحب أن يكون هناك تراجع في تقدم الرعاية الصحية لمرضانا. فنحن بحاجة لوقفة جدية في كافة المؤسسات التي ترعى مرضى الثلاسيميا والمؤسسات الداعمة التي يمكن أن تقدم في ظل الوضع الحالي وانهيار المنظومة الصحية في غزة، أيضا أن يكون هناك وقفة جدية مع مرضى الثلاسيميا.
1: طب يعني خلينا نسلط الضوء على موضوع الرعاية الصحية والتراجع في موضوع الرعاية الصحية ست جهاد، وشو احتياجات المرضى، يعني مرضى الثلاسيميا شو بيحتاجوا كمان؟
0: هو كما ذكرت لك الأمر متعلق كان بأن في كل مستشفى حكومي يوجد لدينا وحدة علاجية خاصة في مرضى الثلاسيميا. في السنوات الأخيرة تقاعد أخصائي أمراض دم، وكان هناك تشاور مع وزارة الصحة في إعادة تفريغ أمراض أطباء متفرغ الوحدة الثلاسيميا، وفعليا منذ أشهر تقريبا تم إعادة تفريغ أطباء في الوحدة العلاجية. هذا جانب. أيضا بالنسبة للأدوية كما ذكرت لك من المستلزمات الرئيسية هو الفلتر الذي يؤخذ أثناء نقل الدم كل 3 أسابيع أو 4 أسابيع. هذا الفلتر كان غير متواجد لفترة طويلة، ونحن نقوم بالتعاون بالتقدم لمؤسسة دعم وأفراد لتزويد مرضى الثلاسيميا بهذه الفلاتر. أيضا هناك دواء ما يسمى بالهيدروكسيريا لمرضى الأنيميا المنجلية غير موجود، وبالتالي نحن نضغط باتجاه الوزارة وباتجاه المؤسسات لتوفير هذا التبرع. بالنسبة إلى غزة للأسف هناك لا يوجد دواء الدسفرال دواء الطارد للحديد الأساسي، ولا يوجد دواء الإجهاد الطارد الأساسي للحديد، وأيضا فلاتر، لكن استطعنا أن عبر منظمة الصحة العالمية أن ندخل في الشهر الأخير 1500 فلتر بالتعاون من ضمن حملتنا التي كانت بحملة العطاء خير ضمن رمضان الخير، وقد ساهمتم في تخطيط هذه الحملة وقد ساهمنا في شراء فلاتر للضفة الغربية وأيضا لغزة.
1: طب يعني مثلا لو حكينا شوي على أهمية الدعم النفسي يمكن والاجتماعي لمرضى الثلاسيميا، هل هو موجود، زاد، قل، ما حل متغيرات مثلا وتراجع بعض الأوضاع مثلا ما احنا شايفين الصحية من جهة والاقتصادية حتى من جهة، كيف تتعاملوا بهاي المرحلة؟
0: مريض الثلاسيميا أكيد تأثر في أوضاع الحرب بشكل عام، تأثر في الأوضاع سواء في غزة بشكل مباشر وفي الضفة بشكل مباشر أيضا، لأن الإغلاقات والحواجز فعلت دون يعني العديد من التقدم في وضعه الصحي. هناك الإغلاقات والحواجز تمنع مريضنا من الوصول إلى الخدمة بشكل عام، وأيضا فبالتالي البرامج التي نقدمها كنا بشكل عام للدعم النفسي كانت هي برامج داعمة في الصحة النفسية، نساهم حاليا في هذا الضغط النفسي والاقتصادي والصحي ووضع البلد. أكيد سوف يكون هناك مضاعفات للمرضى الفلسطينية في التجاوب في أخذ الدواء عند انقطاع الدواء، كيف يتعاملون بذلك، كيف يمكن أن ندرب مرضانا بالالتزام بالدواء إذا كان موجود، لأنه قد نتفاجأ حتى في بعض المستشفيات التي يوجد فيها دواء ومتابعة بعض مرضانا في ظل الضغوطات الحالية والتي نمر بها بفلسطين هناك رفض للعلاج. فهذا يتبع أن نقيم بعض البرامج الترفيهية وبرامج الصحة النفسية لإعادة التركيز على أنه يجب الاستخدام الدواء والعلاج بشكل أفضل.
1: طب يعني قبل الختام قديش مهم خلينا نقول لنضمن يعني رعاية متكاملة مثلا لمرضى الثلاسيميا ولغيرهم، انه مثلا يعني هيك نشير لموضوع التشخيص المبكر، نشير لموضوع العلاج الآمن، المتابعة المستمرة، كيف كله ممكن يحسن من جودة حياة مرضى الثلاسيميا؟
0: صراحة هناك القاعدة العلاجية العامة المعروفة في برنامج الثلاسيميا.
1: اه
0: إذا توفر الدم وتوفرت المتابعة العلاجية وتوفر العلاج، مريض الثلاسيميا يستطيع أن يتعايش بشكل متعايش في الحياة بشكل ومدى الحياة. ولكن في ظل نقص هذه الأدوية أكيد هناك تراجع في جودة حياة المريض، وأيضا في جودة حياة المريض، وبالتالي سوف لديه مضاعفات. نبدأ أنه بدل ما أن يكون هناك متابعة لعلاج أخذ العلاج، هناك نبدأ بالمضاعفات العلاجية الأخرى سواء من القلب أو وغيرها من كثير من لديهم مشاكل بالقلب نتيجة عدم الالتزام بالعلاج وعدم توفر العلاج مثلا في غزة وفي غيرها. حتى في بعض مررنا بفترة صعبة في الضفة الغربية، بالتالي يجب أن يكون مؤشرين نؤكد عليهم. الفحص الطبي قبل الزواج من خلال اللجنة الوطنية للثلاسيميا وخضاب الدم، نقوم حاليا بإعادة التأكيد على إجراءات الفحص والالتزام بها، وأيضا التقنيات العلمية المخبرية التي كيف يمكن أن نزيد أكثر دقة في إجراء الفحوصات بالتعاون مع مديريات الصحة المعتمدة التي تباشر الفحص الطبي، وأيضا نعمل على إعادة التثقيف لديوان القضاء بأهمية المتابعة للفحوصات وتأكيد الفحوصات وأيضا الأوقاف ووزارة التربية والتعليم. بالنسبة لجودة الحياة، هو متعلق يجب أن يكون متوفر الأدوية، متوفر المتابعة العلاجية، الطبيب، الدم بشكل مستمر لوجود وضمان رعاية صحية جيدة لمرضانا.
1: يعني دائما نتمنى الشفاء العاجل لهم، وانهم يعني يتلقوا الرعايه الصحيه المطلوبه فعليا لمرضى التلاسيميا. هيك ختاما ست جهاد، او هيك رساله بتحب توجهيها في نهايه اللقاء؟ تفضلي.
0: رسالة إلى وزارة الصحة ولكافة مؤسسات الداعمة، أهمية الاطلاع على برنامج التلاسيميا. الاحتياجات التي يحتاجها مريض التلاسيميا، هو يستحق أن يكون متعايش كغيره من المرضى، لأنه إذا أخذ العلاج فعلا يكون متعايش في هذا في متعايش مع حياته، ويستطيع أن يعيش حياة طبيعية. ورسالة إلى أهمية التبرع بالدم وليس التعامل بالفزعات، ورسالة أخرى بأهمية الفحص الطبي قبل الزواج، ومرضانا دائما نتمنى لهم السلامة والخير.
1: أمين يا رب، دايما الشفاء العاجل للجميع. السيدة جهاد أبو غوش، يسر جمعية أصدقاء مرضى التلاسيميا في فلسطين، شكرا جزيلا. يا صباح
0: شكرا
1: الورد،
0: لك، يا
1: هلا،
0: شكرا لكم،
1: أهلا
0: شكرا
1: وسهلا.
2: يا صبايا ولعوا هالدانس فلور.

0: هلا مستمعينا خلينا نروح للفاصل، وبعد الفاصل أكيد رح نرجع ونكمل بفقرات البرنامج، خليكم معنا.
1: المستقبل صار بين إيديك، استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل، امتلكها الآن فقط ب1880 شيكل شهريا، مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
2: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.
4: اوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
6: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
6: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، رجعنا من بعد الفاصل لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، وبختام البرنامج راح تكون مع الدكتور عبد الرحمن دقة أخصائي الأمراض الباطنية والقلب. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك.
1: صباح الخير إليك ولسادة المستمعين.
0: يا أهلا وسهلا. اليوم دكتورنا راح نحكي على موضوع كتير مهم صراحة، وكمان هو موضوع عند الأغلب. اليوم بدنا نشوف شو الطريقة الصحيحة لنشرب دواء المعدة فعليا، مين الفئات اللي لازم تاخده، هل في أوقات معينة مثلا لنشربه، هل يضل معنا للأبد مثل ما بيحكوها ولا كيف؟ تفضل.
1: مساكم وصباحكم عفوا لك لكل المستمعين. بداية طبعا بدنا ننوه انه احنا دواء المعدة بيستعملوا ناس كثير في بلادنا، مرضى او غير مرضى، بشكل مؤقت او مزمن، ومرات كثير يعني الطبيب او المريض بيشتري الدواء وبتم وصفه من طبيب، او بيشتري المريض على عادته الشخصي من الصيدلية وبيستعمله لفترة معينة بدون ما يتأكد كم الجرعة المناسبة او كيف طريقة اخذه، او هل انا بحاجة اخذه لفترة طويلة جدا بشكل مزمن او بس لمدة اسبوع او شهر. وهذا الاشي صراحة موضوع كثير مهم، بالعكس شكرا لكم انكم نبهتوا عليه وفتحتوا النقاش فيه. بداية دواء المعدة هو عبارة عن دواء مثبط لإفراز حموضة المعدة، فبالتالي بيحمي المعدة من أي قرحة أو التهاب، وبيعمل زي علاج لموضوع التهاب المعدة، قرحة المعدة أو الارتجاع المريئي. هذا بالعادة استعمالاته الطبية اللي مستعمله. في حالات معينة ما بيكون عند هذا الأعراض، بس إحنا بنعطي دواء بنعرف إنه الدواء اللي أعطيناه زي مضاد حيوي أو دواء مسكن ممكن يضر المعدة، فبنعطي دواء معدة بشكل احتياطي.
0: نعم.
1: وهذا الدواء بنعطيه بالعادة بشكل مؤقت، يعني مثلا فترة استعمال الدواء لمدة أسبوع أو أسبوعين بنعطيهم هذا الدواء اللي هو دواء المعدة، وبعدها بنطلب من المريض أنه يوقف الدواء، طبعا ممنوع يكمل عليه بشكل يعني على عاتقه أو بشكل تلقائي. النقطة المهمة اللي بدي أحكي فيها أنه إحنا بالعادة لما نوصف الدواء مثلا بعيار بالصيدليات تقريبا عيار 20 و40 أكثر نوعين مشهورات لعيارات الدواء المعدة. احنا بالعادة في البداية بنكتب عيار العالي اللي هو عيار 40 للمريض، لانه هو بيكون مثلا جاي عندك في العيادة بيشكي من الحموضة او من اعراض الارتجاع المريئي او من وجع في رأس المعدة، فبالتالي احنا بنعطيه جرعة عالية حتى الاعراض تتحسن بشكل اسرع. لكن احنا مع الوقت بنحاول نوقف الدواء تماما او نخففه لاقل جرعه ممكنه بحيث تحافظ على الاعراض اللي كانت عند المريض انها تكون مختفيه. فبالتالي احنا هدفنا بعد فتره نوقف الدواء او ننزل اقل جرعه ممكنه، وبالعاده دواء عياره 40 نمشي لمده شهر على اقصى حد، بعدين بننزل المريض لجرعه 20 وبعدين ممكن نوقفها حسب اذا الاعراض راحت ولا لا. هذا إذا كان في داعي طبي من الأساس، زي موضوع التهاب المعدة، جرثومة المعدة، حموضة المعدة، الارتجاع المريئي أو القرحة اللي في المعدة. وكمان شغلة مهمة، إذا أنا شخص عارف حالي أنه عندي حموضة في المعدة، بأكل إشي حامض أو بأكل إشي فيه دهون أو شوكولاتة أو نشويات عالية وبصير عندي أعراض حموضة، وبأخذ دواء المعدة بتحسن، بس ثاني يوم بترد ترجع عندي الأعراض، وبلتزم بدواء معدة، إذا ما حسيت بتحسن خلال شهر معناته أنا عندي مشكلة لازم تنحل، فمعناته برجع على الطبيب المختص الباطن أو الجهاز الهضمي، بخليه يكشف علي ويفحصني ويتأكد هل أنا بحاجة لفحوصات أخرى غير أني أخذ دواء المعدة. يعني مجرد وجود وجع معدة مزمن أو حموضة معدة مزمن أو ارتجاع مريض مزمن، هذا لازم يستدعي أني أنا أروح على الدكتور أفحص وأتأكد هل أنا بحاجة أصلاً لمنظار معدة، لصورة مثلاً للبطن أو للمعدة، وأتأكد هل فعلاً في عندي مشكلة طبية تانية عاملة نفس الأعراض أو هي نفس المشكلة، هل أنا بحاجة لأكمل على الدواء، وكم معيار الدواء اللي بدي أكمل عليه مزمن. فتنويه مهم لكل الناس اللي عندهم أمراض مزمنة بياخذوا دواء المعدة، يتأكدوا من جرعة دواء المعدة اللي هم بياخذوه، إذا كان 20 كان به يعني هو خلينا نقول أقل أعراض جانبية، بس إذا كان 40 وصلهم بياخذوه فترة أكثر من شهر ضروري يراجعوا الدكتور اللي بتابع مع الحالة حتى يعدل الجرعة.
0: طيب
1: ممكن نسأل. تفضلي.
0: يعني بس هيك عفوا على المقاطعة، طب دكتور في كتير ناس بتاخد أمراض الأمراض بتاخد أدوية لأنه عندها أمراض مثلا مزمنة والمعدة عندهم ما بتتحمل مثلا، هذا يضل ثابت على الدواء يعني دواء المعدة ولا كيف؟ يعني مثلا الروموتويد روموتزم أمراض تانية بيستدعي أنه يأخذ أكثر من حبة دواء باليوم، فدواء المعدة ملازم لإله
1: صحيح. هذول الناس اللي بياخذوا ادويه ممكن تضر المعده او عندهم هم مشاكل مزمنه في المعده، يفضل يكملوا على دواء عيار 20 بشكل مزمن، اللي هو بالضبط اللي هو من انواع المشهوره لادويه المعده. اما عيار 40 اذا انا كملت عليه بشكل مزمن على عاتق الشخص او بسبب وصفه الى اخره، المشكلته انه بيعمل اعراض جانبيه، يعني مثلا بيعمل هشاشه عظام، بيعمل نقص في المغنيسيوم، بيعمل نقص بي 12، وممكن يعمل نفسه التهاب في جدار الكولون دواء المعده. فاحنا ما يعني احنا ما بنحب انه دواء المعده الشخص يضل عليه طول عمره وبعيار عالي بشكل مزمن. وهي صراحه معلومه كثير ناس يعني خلينا نقول بتروح عن بالهم وبفكر انه دواء المعده عفوا يعني سعره مش غالي وموجود بكل الصيدليات، وده شوي صار عنده تعب بروح بجيب الشريط. لا، هو مش انه سهوله جيبه الدواء ورخص ثمنه معناته الدواء امن، بالعكس يعني ممكن الدواء يكون فيه له اعراض جانبيه، ممكن الجرعه ما تكون مناسبه. فانا دائما بنصح اي مريض حس حاله بيستعمل دواء معده عيار عالي لمده اكثر من شهر، معناته هو بده مراجعه طبيب مختص يتاكد من الاعراض اللي عنده، يتاكد هل بيلزم فحوصات تانية زي فحص الجرثومه اللي في المعده او منظار للمعده، ويتاكد الجرعه المزمنه اللي بده المريض يكمل عليها هل هي 40 او 20 او حتى ممكن يوقف الدواء بعد فتره.
0: طب هو فعليا دواء المعدة يعني هيك دكتور كيف بيشتغلها؟ هو بيشتغل على غلاف يعني بحيط المعدة مثلا بغلاف، بالتالي يعني بيقلل من بعض الأمراض المحيطة فيها ولا كيف؟
1: هلا في شغلة، احنا طبعا سبحان الله طبيعتنا البشرية ربنا خلقنا بطبيعة معينة في جسمنا، كل منطقة بجسمنا لها خصوصية خاصة وأشياء بتنفرد فيها. المعدة هي بداية مرحلة الهضم عند الإنسان، لما الواحد يأكل أو يشرب سوائل بتروح المعدة، بالتالي المعدة بتبلش تحضر الأكل لعملية الهضم. جزء من هذا التحضير أن تكون البيئة اللي موجودة في المعدة بيئة حامضية بتركيز معين، هذا ربنا طبعا خلقنا عليه عشان أنه احنا نكمل في حياتنا ونأكل ونشرب بطريقة طبيعية. الخلل وين بصير؟ بصير إذا الحموضة هي زادت عن حدها الطبيعي، صارت بزيادة، أو إذا صار التهاب معين في جدار المعدة بسبب أكل، بسبب دواء معين، بسبب التهاب في المعدة. فإذا صارت هاي الشغلة بتصير الحموضة اللي أصلا موجودة بشكل طبيعي في المعدة والجسم متعود عليها تروح لها المنطقة الملتهبة وتعمل أوجاع عند الشخص، وممكن تتطور تصير قرحة في المعدة أو التهاب في المعدة، صار بدل ما يكون حاد صار مزمن. بعدها بيجي دور دواء المعدة. دواء المعدة شو بيعمل في الغلاف؟ بيضبط إفراز مادة الحموضة بتركيز عالي، فبدل ما تكون كثير بيئة المعدة حامضية بيخفف من حموضتها، فبالتالي الجرح أو القرحة أو الالتهاب اللي صار في المعدة بنعطها وقت أكثر عشان يلتئم بشكل طبيعي، زائد بيعمل طبقة عازلة خفيفة من حيث حماية المعدة من الأشياء الثانية اللي بتيجي. مشكلة الجرح المعدي أو الحروقة أو الالتهاب اللي في المعدة بالعادة بيطول شفاء وأكثر من الالتهابات الثانية في الجسم، والسبب بسيط إنه المعدة إحنا كل شوي بنأكل شغلة ومننزلها على المعدة، فما بنعطي فرصة للمعدة إنه تعمل والله غلاف لحالها أو الجرح يلتئم لحاله أو الالتهاب أو القرحة إنها تلتئم لحالها. إحنا بحاجة نأكل كل شوي، نشرب سوائل، نشرب شغلات سخنة باردة، نأكل أكل فيه بهارات، فيه حموضة، فيه ملح، فهي كل الأشياء هاي بتأثر وبتطول في مرحلة الشفاء من القرحة أو الالتهاب أو الارتجاع المريء اللي عند الشخص. فهيك دواء المعدة بالعادة بيشتغل، وحاجتنا إلي بالعادة أصلاً لما نكتب لمريض بده علاج نكتب العادة لمدة شهر.
0: لمدة شهر. هاي هي المعلومة يا دكتور اللي أنا بدي أركز عليها، لأنه زي ما أنت بتعرف والكل بعرف، يمكن في ناس لها سنين عم تاخد دواء المعدة ما بتعرف أنه لازم تخفف من العيار، ومثل ما قلنا يعني إحنا بناخده على يعني إحنا هيك على عاتقنا الشخصي مثل ما بيقولوها، أكيد بتسمعها من مرضى بيجي عندك كمان دكتورنا.
1: صحيح، وهي للأسف أنا بواجهها كثير مع المرضى، واني اقنعهم انه لا، انه الجرعه المزمنه مش والله دواء عيار عالي، لازم نخففه، خصوصا اذا انت ما بتشكي من اعراض. يعني في ناس زي ما تفضلت انت بسؤالك السابق انه هو بياخذ ادويه ثانيه وعشان يحمي حاله او يحمي حاله من معدته بياخذ دواء عيار 40 وملتزم فيه، وما بحس باعراض، بس هو مع الوقت الدواء هذا رح ياثر على جسمه، رح يعمل له هشاشه عظام، نقص بي 12، نقص مغنيسيوم، والتهاب كمان في الكولون، وهذا الاشي مش لصالح المريض طبعا، انه ياخذ دواء تركيزه عالي ويعمل اعراض جانبيه عنده. فعشان هيك بنأكد انه الواحد يتابع مع دكتوره اللي بتابع الدواء المعده، ويتاكد من العيار المناسب للشخص، خصوصا زي ما حكينا حتى لو كان في داعي طبي في البدايه لعيار عالي، بعد فتره يتاكد انه بده ينزل الجرعه وتكون الجرعه مناسبه له وما تعمل اعراض جانبيه عند الشخص.
0: في احد المستمعات او المستمعين مش عارفه بعت لنا صوره دواء، بعت لك اياها دكتور، اذا بتقول يعني مش شرط نذكر الاسم بس بنخصصها للمريض، هو عم بيسال انه هل هو بياثر له سنه او لها سنه عم تاخده. وغير هيك دكتورنا، يعني قبل ما اختم وقبل ما نروح شويه نصائح، يعني خلينا نشوف هل ادويه الدواء المعدي مثلا بيأثر مع أدوية أخرى، أو عشان أنا أستفيد مثلا أشربه الصبح بعد كم من ساعة أبلش أخذ أدويتي، ولا كيف هيك يعني الأنسب أو الطريقة الصحيحة لنتناول الدواء؟ خليني أحكي،
1: دواء المعدة أفضل وقت له قبل الفطور بنص ساعة، يكون ضروري بينه وبين الأكل نص ساعة، ما نأخذ دواء المعدة بعد شوي ناكل.
0: تمام.
1: الثاني المهم، دواء المعدة بالعادة بيشتغل أفضل لما يكون الشخص متبع الحمية، حمية المعدة اللي هي تجنب الحوامض والأكل اللي فيه دهنيات عالية وسكريات عالية، وما يكثر من وجبة، يعني ما يعبي بطنه عفوا كثير في فترة، هيك بيكون دواء المعدة مشتغل بأفضل الظروف اللي هو بده يشتغل فيها. وبعالج الالتهاب والارتجاع أو قرحة المعدة. وبالنسبة للدواء اللي بعتوا الاستفسار عنه، هذا دواء للضغط طبعا، ما بيأثر على المعدة، وبتاخذ قبل الاكل في نص ساعه، هذا اللي بعته صوته، هو ما لهش علاقه في المعده، يعني الدواء المذكور
0: يعني ما بياثر، ما له اعراض جانبيه، صحيح؟
1: لا لا، هذا بس دواء للضغط لتنظيم الضغط، وما له اعراض جانبيه على المعده.
0: دائما نتمنى السلامه للجميع. دكتورنا بتحب تضيف شيء كمان فيما يتعلق ب يعني دواء المعده، مثلا نصائح للمستمعين؟
1: صحيح.
0: تفضل.
1: ممكن شغلة مهمة برضو ذكرتيها، انه احنا كلياتنا متعودين انه نجيب هالشيء الدواء المعدي من الصيدلية ونرجع وخلص تمشي،
0: نضل نجدد
1: في نجدد الموضوع. في شغلات مهمة صراحة ما بقدر الواحد يغمض عنها.
0: ايوه،
1: ضروري نتابع. وانت انا بلزمني اتابع عند الدكتور لمشكلة وجع معدة او حموضة معدي. اذا الوجع المعدي استمر بعد شهر من العلاج بدون تحسن، لازم ازور الدكتور.
0: نعم.
1: اذا ظهر عندي مراجعة استفراغ مادة شبيهة بلون القهوة أو لا سمح الله تفرغ الدم، إذا صار مع البراز تغير في لونه للون أسود أو نزل دم مع البراز، أو كمان إذا نزل وزني خلال فترة العلاج أو الفترة اللي أنا شكيت فيها من معدتي. وكمان في ناس عندهم بيكونوا في العائلة في أمراض معينة زي أورام في المعدة أو مشاكل في البنكرياس، مشاكل مزمنة، هذول الناس برضو بلزم يراجعوا الطبيب حتى يتأكدوا من وجع المعدة اللي عندهم. يعني مش أي وجع معدة في العادة، حتى لو راح بشكل مؤقت على دواء المعدة معناته هو وجع بسيط، لا بالعكس، في علامات تانية بتدل إنه هو وجع ممكن يكون مؤشر لأمراض تانية وبتستدعي الفحص. فهذول العلامات اللي حكيناهم إذا ظهروا عند الشخص أو الوجع المعدة استمر أكثر من شهر دون تحسن، فبيلزم الشخص يتابع مع الطبيب، يطلب له صورة أو يطلب له منظار حتى يتأكد للتشخيص الطبي السليم. وألف سلام للجميع طبعا.
0: يا رب دائما أتمنى السلام للجميع والسلام للمرضى الموجودين عندك دكتورنا. شكرا جزيلا لتواجدك الدائم معنا لليوم دكتور عبد الرحمن دقة، أخصائي الأمراض البطنية والقلب. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير.
1: يعطيكم العافية.
0: يا هلا، أهلا وسهلا.

وهلأ مستمعينا الكرام صار وقت الروح لنهاية حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. طبعا للمزيد تابعونا على حياة دوت بأس قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.

بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقدر.

0: اضرب حق ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع باقوى تجربة انترنت، افضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 ايام في الاسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الاسكان. افتح او غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار او ما يعادلها بالدولار او الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: ما غيرنا،
1: كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: أنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مشتركين الكرام في شركة توزيع كهرباء الشمال، أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.
2: إنها الساعة 12 ظهراً.
3: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 26 درجة مئوية. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي إثر اشتباك وقع أثناء اقتحامها لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة صباح هذا اليوم. اقتحم مستعمرون صباح اليوم منزلا شرق بلدة الطيبة شرق محافظة رام الله. شهدت الضفة الغربية والقدس فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، دخل لها اعتقالات ومواجهات في عدة مناطق، إضافة إلى إصابة خطيرة لفتى برصاص الجيش في محافظة بيت لحم. شهدت مناطق مختلفة من قطاع غزة تصعيدا عسكريا متواصلا، حيث نفذت القوات الإسرائيلية قصفا مدفعيا شرقي مدينة خان يونس جنوب القطاع بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية باتجاه المنطقة الشرقية من المدينة. أحالت وزارة الاقتصاد الوطني 5 مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية التلاعب بأسعار وعدم الالتزام بقانون حماية المستهلك. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خطة طموحة لإنهاء الاعتماد على المساعدات المالية الأمريكية، مؤكدا أنه يرغب في خفض الدعم المالي الأمريكي إلى صفر تدريجيا بدءا من الآن. استشهد عدد من اللبنانيين وأصيب آخرون اليوم جراء غارات إسرائيلية على عدة بلدات في الجنوب اللبناني مع تواصل التصعيد الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية. تتواصل حالة التباين في المواقف بشأن مستقبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في ظل استمرار السجال بين واشنطن وطهران حول شروط إنهاء الحرب وتمسك كل طرف بمطالبه الأساسية رغم سريان وقف إطلاق النار منذ نحو شهر. تجتمع أكثر من 40 دولة اليوم لبحث مساهماتها العسكرية ضمن مهمة أوروبية تهدف إلى مرافقة السفن التجارية واستعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك والبذان سالك، سرة سالك، دير شرف سالك، المربع سالك، بورين أزمة وتفتيش للخارج، عورتة أزمة للداخل، وبيت فوريك سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بأس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
2: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين غائم جزئي لصافي وحار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة
5: فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبا.

0: الS07 الكهربائية بالكامل امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا، مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر، وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: شوفي هلأ تحليان جسمك لونه صاير موحد وبجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبود؟
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: توفير اليوم
1: بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة. وأول أرض

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحاً حتى 11 مساءً ويوم الجمعة من 10 صباحاً حتى 10 مساءً بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس شارع يافا مجمع رفعت بدوي المصري.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 1 ظهرا.
2: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغم صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 26 درجة مئوية. استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي إثر اشتباك وقع أثناء اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة صباح هذا اليوم. أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 3 شهداء و16 إصابة. قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير اليوم إن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 23 معتقلاً. شهدت الضفة الغربية والقدس فجر اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللها اعتقالات ومواجهات في عدة مناطق، بالإضافة إلى إصابة خطيرة لفتى برصاص الجيش الإسرائيلي في بيت لحم. أحالت وزارة الاقتصاد الوطني 5 مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية التلاعب بالأسعار وعدم الالتزام بقانون حماية المستهلك. قتلت سيدة تبلغ من العمر 30 عاما فيما أصيبت 3 أخريات صباح اليوم في جريمة إطلاق نار وقعت بمدينة الرملة بأراضي عام 1948، ويأتي ذلك في ظل تصاعد غير مسبوق بجرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بالداخل منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، حيث ارتفعت الحصيلة إلى 101. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خطة طموحة لإنهاء الاعتماد على المساعدات المالية الأمريكية، مؤكدا أنه يرغب في خفض الدعم المالي الأمريكي إلى 0 تدريجيا بدءا من الآن. تتواصل حالة التباين في المواقف بشأن مستقبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في ظل استمرار السجال بين واشنطن وطهران حول شروط إنهاء الحرب وتمسك كل طرف بمطالبه الأساسية رغم سريان وقف إطلاق النار منذ نحو شهر. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع حاجز 17 سالك الباذان سالك عورتا أزمة للداخل المربعة سالك بورين سالك دير شرف سالك سرة سالك وبيت فوريك سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين غائم جزئي لصافي وحار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي معتدل في المناطق الجبلية حار نسبي في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: بس ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياتي.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: أول أوردر.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: مشتركين الكرام، في شركة توزيع كهرباء الشمال أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.
3: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.

0: الساعة الآن 2 مساء. حالة الطقس،
1: الأرصاد،
0: في درجات الحرارة،
1: حتكون
0: الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين غائم جزئي لصافي وحار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق. ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
3: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

أسعدتم مساء مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج الثانية لهذا اليوم الاثنين الموافق 11 من أيار للعام 2026. درجة الحرارة الآن في نابلس 26 درجة مئوية. ونبدأ برنامج الثانية بأبرز العناوين. تقرير يتحدث عن أن ميلادينوف يقترب من إعلان انهيار اتفاق غزة، والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدفع نحو خفض المساعدات. تصعيد إسرائيلي متواصل في غزة، شهداء وجرحى باستهداف النازحين. وشهداء وجرحى بغارات على لبنان ومقتل جندي وإصابة آخرين وتعطل مروحية إجلاء جنوده.

نتابع أيضا مستمعينا الكرام في برنامج الثانية آخر التطورات الميدانية.

تحدث عن عقوبات أوروبية مرتقبة على مستوطنين وأيضا شهيد برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا. كانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. قالت الوزارة إنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الشاب أيمن رفيق محمد والذي يبلغ من العمر 30 عاما برصاص الاحتلال قرب مخيم قلنديا. كان الشاب قد تعرض لإصابة خطيرة في رأسه برصاص قوات الاحتلال أثناء اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة. إضافة بالتطورات الميدانية أيضا نتحدث عن إصابة طفل في بيت لحم نتيجة لإطلاق جنود الاحتلال النيران باتجاه منازل المواطنين القريبة من البرج العسكري المقابل لمخيم عايدة شمال محافظة بيت لحم، أدى إلى إصابة طفل. أيضا في الخليل قوات الاحتلال اعتقلت اليوم 8 مواطنين، أيضا دهمت عدة أحياء. في سياق آخر، من المفترض أو من المتوقع إن صح التعبير أن يقوم الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة. كانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تحدثت قبل انعقاد اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل أنها تتوقع اتفاقا سياسيا بشأن العقوبات على المستوطنين الذين أطلقت عليهم اسم العنيفين.

إذن نتحدث عن استشهاد نازحان وأصيب عدد آخر بينهم طفل اليوم نتيجة لقصف جوي وإطلاق نار نفذته قوات الجيش الإسرائيلي واستهدف مناطق في مدينة غزة والشمال ووسط القطاع. هذا يأتي في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 3 شهداء، ونتحدث عن إصابة 16 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية نتيجة لاستمرار تداعيات العدوان الإسرائيلي. نتحدث أيضا عن أن أعداد كبيرة من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات نتيجة لعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم حتى الآن.

0: تراقب إسرائيل عن كثب التطورات في إيران وبعد تصعيد الرئيس ترامب من تصريحاته ضد طهران إثر رفض اقتراحه. من المتوقع أن يقوم رئيس الحكومة الإسرائيلية بعقد اجتماع لحكومته المصغرة اليوم لمناقشة ذلك. إذا نتحدث عن تراقب إسرائيلي لتصريحات دونالد ترامب وتراقب إسرائيلي عن كثب عن التطورات في إيران و كيف يتعامل الإعلام العبري في ذلك، وتحديدا بعدما رفض دونالد ترامب اقتراح طهران. هذه التفاصيل مع الزميل منير الغول. أسعدت مساء، أهلا وسهلا.
1: أهلا بكم، أسعد الله مساءكم بكل خير.
0: إذن أستاذ منير، بالبداية فقط دعنا نتحدث عن هذا الخبر الذي يتحدث عن تقديرات إسرائيلية أن الحرب على ما يبدو لن تستأنف قبل زيارة ترامب للصين ومراقبة إسرائيل عن كثب لهذه التطورات الأخيرة في إيران.
1: ما دا متوقع، يعني من غير المعقول أن تستأنف الحرب وترامب سيكون هذا الأسبوع في زيارة مهمة للصين. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار التقديرات الإسرائيلية الأمريكية عن دور غير مباشر في الحرب لدعم إيران ضد إسرائيل والولايات المتحدة، وبالتالي هذا التقدير يبدو منطقيا في هذه المرحلة. وأيضا يمكن البناء على فرضية أن الولايات المتحدة وإيران نفسهما لا تريدان الحرب والعودة إلى هذه الحرب، ولكن المماطلة في بعض القضايا الرئيسية مثل قضية مضيق هرمز والحديث عن الحصار الاقتصادي والمائي من قبل الولايات المتحدة لإيران، هنا نشير إلى أن إيران تصر على أن أي اتفاق يجب أن يؤدي إلى وقف فوري للقتال في لبنان، تربط جبهة إيران بجبهة لبنان، وطهران تطالب برفع الحصار البحري وتخفيف العقوبات والاحتفاظ بدرجة من السيطرة على الملاحة بهرمز. ومطالب إيران أيضا تشمل الإفراج عن أصولها المجمدة ورفع العقوبات الأمريكية عن صادراتها النفطية. وبالتالي المطالب الإيرانية والشروط الإيرانية لا تتحدث على الإطلاق في هذه المرحلة عن التخصيب واليورانيوم، وهذا ما يزعج إسرائيل وأيضا الرئيس ترامب الذي قال الرد الإيراني غير مقبول عليه. اليوم نتنياهو انتهت جلسة محاكمته في المحكمة في تل أبيب قبل الواحدة بقليل، وذلك نظرا لانشغاله حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية باجتماع أمني سيعقد في ساعات ما بعد عصر اليوم. وبالتالي المرحلة الحالية هي مرحلة شد وجذر، مد وجذر بين مناوشات هنا وهناك، ولكن الفرضية الأكثر منطقية في هذه المرحلة هي أن جميع الأطراف باستثناء إسرائيل لا تريد العودة إلى الحرب.
0: إذن باستثناء إسرائيل الأطراف الباقية لا تريد العودة للحروب، فقط هي كما ذكرت بالبداية مماطلة. طيب أستاذ منير، يعني بالأيام القادمة برأيك وبحسب المتابعات الإعلام العبري، ماذا يتوقع أن تثمر هذه المفاوضات واستئناف هذه المفاوضات، زيارة دونالد ترامب مثلا للصين؟ يعني ماذا ستحمل برأيك هذه الزيارة؟
1: يعني زيارة مهمة جدا سيكون لها تأثير على الملف الإيراني، لا سيما وأن الصين متداخلة في هذا الملف. التقديرات الإسرائيلية نفسها أشارت من خلال تصريحات نتنياهو لوسائل إعلام أمريكية وأيضا تصريحات رئيس هيئة الأركان أنه لا مفر من انتهاء الحرب، حتى أن التقديرات في الجبهتين الإيرانية واللبنانية تشير أولا إلى أن إسقاط النظام الإيراني غير مضمون، وهذا تراجع من قبل إسرائيل، إضافة إلى أن رئيس الأركان تحدث يوم أمس قائلا أن الجيش لم يحدد إسقاط حزب الله وسحب سلاحه كشرط في هذه المعركة، الهدف هو فقط ما وصفه حماية المستوطنين في المناطق الشمالية وإبعاد حزب الله قدر الإمكان، وهذا أيضا تراجع كبير في الأهداف التي وضعتها إسرائيل. يعني عموما التقديرات الإسرائيلية الداخلية تشير إلى هذه الاعترافات، ولكن إسرائيل تبقى تماطل، تعلن أنها جاهزة هجوميا ودفاعيا، ومن غير المستبعد لربما أن تؤثر إسرائيل بشكل كبير جدا دوما على تصريحات الرئيس ترامب التي نجدها متناقضة بين هجومية وبين دفاعية. ولكن الشيء الواضح في هذه المرحلة أن إسرائيل لا يمكنها العودة إلى الحرب إلا إذا قرر الرئيس ترامب ذلك.
0: قبل الختام أستاذ منير، فقط هيك لو تطلعنا على آخر التطورات بالإعلام العبري مثلا فيما يتعلق بيوم الجمعة، هذا الحشد أيضا من قبل المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، كيف يعني يتعامل الإعلام العبري بهذه الأخبار، الاستعدادات لإحياء النكبة سواء كانت في الضفة أو بالداخل المحتل أيضا؟
1: يعني في الذكرى 59 لاحتلال مدينة القدس، مسيرة الأعلام الإسرائيلية الاستفزازية موعدها يوم الجمعة، ولكن نظرا لتزامنها مع عطلة السبت لدى الإسرائيليين يتم تقديمها حتى يوم الخميس، وبالتالي ستغلق معظم المناطق والطرق المؤدية إلى باب العمود والبلدة القديمة وأبواب القدس في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس، وحركة المواصلات العامة ستتوقف في الساعة الثالثة، والمسيرة المركزية الاستفزازية التي تشهد عادة اعتداءات على الفلسطينيين في المدينة ومسيرة رقص بالأعلام واستفزاز تصل ذروتها ما بين الخامسة والسادسة مساء في منطقة باب العمود، ومن ثم في الساعة السابعة مساء في منطقة حائط البراق. طبعا كان هناك طلب من قبل وزراء متشددين في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء كنيست لتسمح لهم الشرطة الإسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى بهذه المناسبة يوم الجمعة القادم، ولكن المحكمة رفضت والشرطة الإسرائيلية سترفض ذلك، وهذا واضح أنه لن يحدث، وبالتالي سيتم التركيز على يوم استفزازي كبير غير معهود في مدينة القدس يوم الخميس القادم.
0: شكرا جزيلا للزميل منير الغول، أهلا وسهلا، شكرا جزيلا.

في الثانية أيضا مستمعينا الكرام، نتحدث من قلب الدمار الذي خلفته الحرب على غزة. هناك مجموعة من المتطوعات الفلسطينيات اللواتي يعملن على إنقاذ الكتب والمخططات النادرة من مكتبة الجامعة العمري الكبير في قطاع غزة.

إذن وزارة الصحة اليوم أعلنت عن استشهاد أيمن رفيق محمد الهشلمون والذي يبلغ من العمر 30 عاما، والآن قوات الاحتلال تقوم باقتحام محيط منزل الشهيد في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

هناك اقتحام أيضا لبلدة بيت فوريك شرق نابلس، وقوات الاحتلال بحسب المصادر الصحفية تعتقل طفلا خلال اقتحامها لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

0: إذن مستمعينا الكرام، الآن سوف ننتقل للحديث في ملف آخر. هذا الملف تحديدا يتعلق في بلدة سباستيا، حيث أن الاحتلال الإسرائيلي يقرر سرقة منطقة سباستيا الأثرية شمال غرب محافظة نابلس. الآن ينضم لنا الأستاذ محمد عازم رئيس بلدية سباستيا لنتحدث أكثر عن قرار الاحتلال والمصادقة بملايين الشواكل على سرقة مدينة سباستيا. أسعدت مساء، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير لكم، لك مساء الخير لكافة مستمعي راديو حياة.
0: إذن نتحدث عن تزوير، نتحدث عن سرقة، اقتحام، يعني إسرائيل تسعى للسيطرة وتهويد، دعني أستخدم هذا المصطلح، لقرية سباستيا الأثرية. تفضل.
1: يعني حكومة الاحتلال ماضية بمشروع إنهاء القضية الفلسطينية بشكل كامل. من يتابع ما يحدث على الأرض والميدان من عمليات تجريف وعمليات بناء استيطاني ضخم جدا وشوارع التفافية وطرق وما شابه ذلك، واستهداف أكبر مدينة أثرية في فلسطين على مستوى فلسطين وهي بلدة سباستيا بتاريخها وتراثها، وبوابة استغلال المنطقة الأثرية في بلدة سباستيا لضم الأراضي بلدة سباستيا وإقامة حديقة لما يسمى مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، ورصد عشرات الملايين من الشواكل. للعلم قبل عامين تم رصد 33 مليون شيكل، بالأمس تم رصد أيضا 28 مليون شيكل لتهويد المنطقة الأثرية. حكومة الاحتلال تستغل أن المنطقة الأثرية في بلدة سباستيا حسب الاتفاقيات هي مناطق جيم، بالإضافة لذلك هي بوابة من بوابات الضم، وبالفعل ما يحدث في الميدان والأرض هو عملية ضم، ولكن مداخل الضم هي مداخل متعددة، منها ما هو حاليا يحدث في بلدة سباستيا من مناطق أثرية وتاريخية.
0: يعني نتحدث نحن أستاذ محمد عن تكثيف للاقتحامات من قبل المستوطنين بحراسة طبعا من قوات الاحتلال الإسرائيلي، نتحدث عن تواجدهم بكثرة في الحدائق العامة في سباستيا بشكل يومي إن صح التعبير. فعليا كيف الوضع الآن في سباستيا، وما يجري من هذا السرقة والتزوير من قبل الاحتلال الإسرائيلي؟
1: نعم، يعني بالإجابة على الشكل الأخير من هذا السؤال، بالفعل تحدثنا عن حفريات سابقة ب 33 مليون شيكل. بالفعل قامت دوائر الاحتلال وعلى رأس دائرة الآثار ومجلس المستوطنات بأعمال تنقيب داخل المنطقة الأثرية، وعمليات التنقيب هي مخالفة للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة أيضا، وتم نقل اللقى الأثرية التي تم العثور عليها من ناتج عمليات الحفر إلى مستوطنات شاف الشمعون القريبة من بلدة سباستيا. نعم، سباستيا أيضا تتعرض لعمليات اقتحام بشكل يومي من قبل جيش الاحتلال وعصابات الاستيطانية. وهناك تطور آخر ولافت، أن عصابات الاحتلال الاستيطانية المسلحة أصبحت تقتحم بلدة سباستيا أيضا بدون حماية جيش الاحتلال، أي أنها يعني تتجول في المنطقة الأثرية وأحيانا في باقي أنحاء بلدة سباستيا وهي مسلحة وليست بحاجة لحماية جيش الاحتلال. الشعب الفلسطيني هو من يحتاج الحماية أمام هذا العدوان الشرس والضخم، وليست هذه العصابات التي تحتاج إلى حماية من الجيش. الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لهذا العدوان، الذي يتعرض لهذا القهر والظلم، ويتعرض لهذه الهمجية والبربرية من هذه الحكومة وعصاباتها المختلفة، هو من يحتاج إلى حماية، وعلى المجتمع الدولي أن يعمل على حماية الشعب الفلسطيني مما يتعرض له من عمليات قتل وتدمير وسرقة لأرض وتاريخ وتراث.
0: يعني قبل الختام فقط، نتحدث قليلا عن سباستيا، نتحدث عن مدينة أثرية كنعانية يعود تاريخها إلى أكثر من 3000 عام، يعني فعليا 5000 دنم هي المنطقة، نصفها تقريبا الاحتلال كان قد صنفها مناطق سي، ويضع يده حواليا يعني بحسب ما أعرف على 400

0: العديد من الحضارات والتاريخ، يعود تاريخ المدة الصبستي إلى أكثر من 3000 عام ما قبل الميلاد، أي عمرها التاريخي في التاريخ الميلادي اليوم 5000 عام. فيها الكثير من الكنوز والتاريخية والحضارات التي تركت بصماتها، وأكبر هذه الحضارات هي الحضارات الرومانية التي عملت على بناء الجدار الروماني بطول 4 كيلومتر وارتفاع 6 متر على محيط مدينة صبستي. وهناك العديد من البوابات الأثرية الرومانية، بالإضافة أيضا إلى مدرج الروماني ومعبد أغسطس، بالإضافة أيضا إلى البازيليكا المعروفة بالفورم، أي ما يعرف به هذه الأيام المقاطعة الرومانية التي كانت تدير صبستي ومحيط أيضا بلدة صبستي. طبعا صبستي مساحتها 5200 دونم، تم مصادرة 2700 دونم من مساحة بلدة صبستي لصالح التوسعات الاستيطانية ولصالح دارة الأطفال الإسرائيلية. خلال فقط العام الحالي والعام الماضي تم مصادرة 2068 دونم، وما قبل ذلك تم مصادرة ما يزيد عن 500 دونم أيضا، أي أكثر من نصف مساحة صبستي اليوم هي تقع تحت قرار مصادرة، قرارات المصادرة. بالإضافة أيضا إلى أهمية صبستي الدينية، كون هناك أيضا في بلدة صبستي كنيسة سيدنا يحيى المعروفة بكنيسة الرأس، بالإضافة إلى مقام سيدنا يحيى وأصحاب سيدنا يحيى ورفاقه، بالإضافة أيضا إلى موقع صبستي التاريخي على طريق سكة حديد الحجاز التي تمر من أراضي أيضا بلدة صبستي. وبالجوار من صبستي هناك محطة المسعودية، محطة سكة حديد الحجاز، وهي تعتبر أيضا منطقة تاريخية وهامة جدا، وأيضا الاحتلال وضع اليد عليها وقام بوضع الأسلاك الشائكة ووضع بوابات على هذه المنطقة، وأصبحت هذه المنطقة أيضا في حكم المصادر كما هو الحال في بلدة صبستي. بالإضافة أيضا إلى أن صبستي تعتبر على مثلث محافظة نابلس وجنين وتركالم، وتعتبر ذات أهمية استراتيجية. المنطقة التي صدرت في بلدة صبستي فيها يقدر بأكثر من 6000 شجرة زيتون روماني، بالإضافة أيضا إلى عشرات أشجار اللوزيات والمشمش المحلي الصبستاوي، بالإضافة أيضا إلى كما تحدثنا المواقع التاريخية والدينية، بالإضافة أيضا إلى عشرات المنشآت السياحية وعشرات المنازل التي تقع في مرمى قرار الاحتلال.
1: شكرا جزيلا للأستاذ محمد عازم رئيس بلدية صبستي، أهلا وسهلا.

0: إذن قبل الختام مستمعينا، ننتقل الآن للمتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون عصيرة لنتابع وإياكم آخر تطورات الحالة الجوية.
1: يوم الاثنين ويوم غد الثلاثاء إن شاء الله ارتفاعات متوالية على درجات الحرارة. اليوم جو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في باقي المناطق، ورياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، البحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية، لطيف في باقي المناطق. يوم الثلاثاء ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، جو حار وجاف. ويوم الأربعاء انخفاض ملموس على درجات الحرارة، جو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في باقي المناطق. يوم الخميس ارتفاع آخر على درجات الحرارة، جو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في باقي المناطق. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم الصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 26-16، رام الله والبيري وخليل الرحمن 25-15، نابلس 27-17، جنين وطباس 31-18، أريحة والأغوار 37-23، طول كرم وقلقيلي 28-17، غزة وخنينس 27-18، وأخيرا في رفح ترتفع النهار هذا اليوم إلى 28 درجة، تنخفض ليلا إلى 17 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: وإلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة.بأس قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهرياً. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
3: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
5: بابا.
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: برب حقها.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدمتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد
0: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: إنها الثالثة مساء. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 26 درجة مئوية. تبلغت وزارة الصحة الفلسطينية من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الشاب أيمن محمد الهشلمون 30 عاما برصاص الاحتلال قرب مخيم قلنديا شمال القدس. أفادت وزارة الصحة بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 3 شهداء جدد و16 إصابة. أفاد أمين عام اتحاد المعلمين سائد رزقات في منشور له على صفحته على الفيسبوك بأنه تم الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم على إلغاء تمديد العام الدراسي. أحالت وزارة الاقتصاد الوطني 5 مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية التلاعب بالأسعار وعدم الالتزام بقانون حماية المستهلك. اتهم ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا الحكومة بترك جنود الجيش الإسرائيلي في لبنان كأهداف سهلة في بداية اجتماع حزبه بسبب تهديد طائرات حزب الله المسيرة المتفجرة. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم إن مقترحات طهران لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وفتح مضيق هرمز هو مشروع تم تقديمه بسخاء، مضيفا أن واشنطن تواصل التمسك بمطالب غير معقولة وأحادية الجانب. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع حاجز 17 سالك الباذان سالك عورتة والمربعة بورين دير شرف وسرة وبيت فوريك، جميع هذه الطرق سالكة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
4: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين غائم جزئي لصافي وحار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
6: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

يا مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج رساله واغنيه. مساء الخير لكل حدا بسمعنا على 100.8 وان شاء الله رح يكون معنا على اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك، ولكل حدا اكيد بسمعنا من بيته من سيارته من مكان شغله. بنمسي عليكم جميعا وبنتمنى لكم انه كان يومكم حلو خفيف ظريف لطيف، سمعتوا اخبار حلوه، شفتوا ناس هيك بتحبوهم. واحنا اليوم بحلقه جديده لهذا الاسبوع من برنامج رساله واغنيه، البرنامج يلي بيجيكم كل يوم اثنين واربعاء من الساعه 3 للساعه 4، يلي احنا مسمينه ساعه مساحه، خلي هيك على القافيه والله ساعة هيك لتكون مساحة لكم لهيك تغيروا فيها جو شوي، وبعيدا أكيد عن الأغاني الكئيبة يلي عشناها الأسبوع الماضي. نتمنى اليوم إنه يكون تغيير جو عن جد بطلب الأغاني، وأكيد اشتقنا لكم هيك واشتقنا نشوف شو حابين تطلبوا شو حابين تسمعوا من الأشخاص يلي أنتم بدكم تهدوهم. ودائما هيك أنا بحكي إنه هذا البرنامج بتيح لكم فرصة للشغلات يلي أنتم مثلا ما بتقدروا يعني هيك تعبروا عنها او ما بتقدروا تحكوها للناس اللي بتحبوهم، او مش شرط يعني ممكن انتوا عبالكم تسمعوا هيك اغنية معينة، تسمعوا اغنية بدكم تهدوا حالكم، فهذا البرنامج متاح لكم اكيد هذا الاشي. وشو ما بدكم ان شاء الله رح هيك نلبي لكم يا بعيدا ها بعيدا عن اغاني الكآبة عشان نكون متفقين. مثل فلة تمارا يسعد مساكي، تمارا ندى جبر كمان يسعد مساكي يا ندى وأم العبد مساكي فل يا أم العبد، شرفتينا نورتينا. إذن إحنا جاهزين لنشوف شو طلباتكم، شو حابين تسمعوا أغنية أكيد على 2379143، واللايف الموجود طبعا على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

تمارا يسعد هالمسا. اليوم عندنا أول طلب من تمارا وبتهديني أنا أغنية. الله عليك يا تمارا، والله بنبسط يعني عن جد هيك لما حدا هيك يهديني أغنية شو ما كانت، يعني أنا أكيد هيك بحب إنه هيك تتذكروني، فشكرا كتير يا تمارا. وأنا برضو بهديك إياها، ما بعرف إيش هاي الأغنية بس أنا برضو بهديك إياها يا تمارا.

كمان مساء الفل لنغوم، يسعد هالمساء يا أنغام. أنغام معك المايك إذا حابة هيك تسمعي أغنية معينة، برضو إحنا أكيد جاهزين. أبو علي مساء الفل يا أبو علي. عبد الله هيلان يسعد مساك وبمسي على الجميع، وعلى محمود الخراز وخالد الخفناوي، ما بعرف هي خفناوي ولا حفناوي ما بعرف، المهم خالد وحازم صباح، وبهديكم هالأغنية لطيفة لطيفة الأغنية، خلينا نسمعها مع بعض. لا احنا لساتنا على حميد، نرجع.

مساك ورد وفل وياسمين من وفاء، يسعد هالمسا يا وفاء وابو علي، بدي اغنيه لكاظم الساهر على ذوقي. حاضرين يا ابو علي على راسي. باهر الشيب، يسعد مساكي بشار، مسا الورد والياسمين، بطلب اغنيه لفارس كرم بحكي لنا هاي ما فيها حزن واكتئاب. طب ان شاء الله يا بشار، خلينا نشوف ان شاء الله. لا مبين من اللحن ما فيش فيها اكتئاب. يلا

كمان مساء الخير لأحمد أبو صبرة. أحمد أبو صبرة حافظك يا أبو علي، بيحكي لنا أنك أنت بتحب أغاني عبد المطلب. آه على فكرة أبو علي قعد فترة هيك يطلب لنا أغاني لعبد المطلب، وإذا حابب تسمع له كمان أغنية يا أبو علي ما عندناش أي مشكلة. باهرة بدها أغنية على زوقي، فأنا رح أحط أغنية هيك بنهديها أكيد لباهرة، وبنهديها لجميع مستمعين راديو حياة. هاي مني إلك.

0: الناس هون.
1: مساء الخير لحازم وبمسي على جميع راديو حياة وبهدي عبد الله هيلان أغنية شاطر شاطر. إن شاء الله تكون يعني هالأغنية قالوا فعل.

نشوف طلب تمارا. حازم، الأغنية الثانية اللي أنت طالبها في أكثر من مغني، فياريت تحدد لي أي واحدة بدك إياها من بعد إذنك. كزدورة هلأ منحط لك إياها يا أحمد. نشوف تمارا كانت طالبة أغنية وبتهديها لأولادها، الله يخلي لك إياهم يا تمارا، وإن شاء الله بضلوا لبعض.

0: كسدون.
1: خلينا قبل ما نكمل الأغاني بما أن عندنا نسبة هيك ممكن تكون مهتمة بقرارات المدارس أو شو بده يصير بالمدارس والعام الدراسي، فعندنا خبر هلأ بيان عن أمين عام اتحاد المعلمين سائد رزيقات بحكي أنه تم الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم على إلغاء تمديد العام الدراسي. يعني هذا الخبر تقريبا من 10 دقائق أنه تم إلغاء تمديد العام الدراسي. أحمد أبو صبر أنا مش فاتحتها أغاني أعراس هون، إذا سمحت افتح اليوتيوب واسمع اللي بدك إياه الله يرضى عليك. عبد الله بيحكي لنا بدناش ننسى الأخ حمزة الشنار، آه والله زمان عنه حمزة، وبيحكي له الحمد لله على سلامتك وتفائيد ربنا رحمة، إن شاء الله بتكون أموره تمام ومش صاير معه إشي. فإحنا فقدناه أكيد بهذا البرنامج لأنه كان كتير يتفاعل ويطلب أغاني بهذا البرنامج. إجا لنا أحمد أبو صبرة يكون لايف معنا. بدك الأغنية أحط لك إياها؟ يلا بدنا نحط له إياها أحمد، مش مشكلة. يعني حكيت ما بدي أحطها أنا بس أنتك مش رح تسمعها.

عبد المطلب هلا بنحط له لابو علي، داير باله عليك احمد يا ابو علي. عبودي بريك، عيد ميلاد اسلام كلبون العمر كله يا اسلام، وبده يهديه اغنيه. خلينا نشوف شو بدنا نحط لك يا اسلام. يلا

شاء الله العمر كله يا إسلام، ولا كل حدا اليوم عيد ميلاده، إن شاء الله العمر كله وتعيشوا هيك سنين حلوة وتحققوا فيها كل أمانيكم وتكون سنة نجاح ورزق عليكم. بلش ياخذوا امتحانات الفاينل. في أنا صراحة لأنه ما عنديش يعني ما عندي حدا بالعائلة فما دققش كتير ولا بعرف متى هاي الشغلات، بس إنه بلش ياخذوا امتحانات فاينل. عنا نكنيم كانت روحي مثل فل، سمعينا أغنية عمرو دياب أكيد، اي اشي لعمرو دياب اطلبوه حتى لو اغاني كئيبه ما عنديش اي مشكله عشان نكون متفقين. يلا

نرجع لوفاء. وفاء هيك بتسمع اشي رايق لوردة، وبنرجع لاغنيتك يا بشار على راسي. يلا بس اعد لك اياها يا وفاء.

معاذ يسعد مساك. أكيد هنحط لك الأغنية وبهديها لجارته الغالية على قلبه. حلو حلو، عم بلشنا هيك ناخد يعني أسماء ونعرف لمين عم تن هذا الأغاني. نرجع لبشار، ما أنا لسه بعدنا بأغاني عمرو دياب، فاختيار موفق يا بشار، كتير أنا كتير بحب هاي الأغنية صراحة. يلا

طب خلينا نرجع لمعاد. انت حسيت طلعت لكم اغنيتين على الهواء هيك خربشنا يعني يا جماعه اعذرونا. معاذ بيحكي لنا انه هاي الاغنيه بيهديها لجارته الغالية، يعني ما حكالناش تفاصيل اكثر بس حكالنا انه بكفي خلاص، يعني المهم حكيت لنا لمين يا معاذ.

ابو علي بيحكي لنا انه ام علي من عشاق ورده، لانها باغلب الحلقات ببرنامج رساله واغنيه بتطلب لورده، فلا ذوقها صراحه حلو يعني، حتى ورده اغانيها حلوين وما بيقدموا. ابو العهد مساء الخير، طارق صالحه كمان مساء الفل يا طارق. اكيد ممكن يا تمارا، هاي الساعه خلص لكم، اطلبوا شو ما بدكم اللي بدكم اياه، احنا جاهزين نحط لكم اياه، ما فيش اي مشكله عندنا.

0: طب بنشوف كمان عندنا هديل يسعد مساكي يا هديل بدها اغنيه لعمرو دياب يعني هي مش محدده ايش على ذوقي اكيد وبتهديها الي ولامها واخواتها وبنت اختها جنى حاضرين يا هديل ناخذ اتصال انا مرحبا
1: السلام عليكم
0: وعليكم السلام أحبا. الله يسعدك
1: اغنيه منا غريبه شويه
0: تفضل
1: يعني اغنيه الوحدات هي بتاعت أغنية الوحدات نهديها لمحمود الباء وأيمن الباء
0: أيوة
1: ومن أختن حازم صبح
0: أكيد على رأسي
1: بديهم إياها لنشان امبارح برشلونة تزوجت في الدوري الإسباني
0: ألف مبروك
1: وعلى إيد مين على إيد الريال من ولا الريال حظاً أوفر في المرة
0: حظاً أوفر نعم صحيح
1: إن شاء الله إنك بتسمعين إياها
0: حاضر يلا على رأسي
1: شكراً لك
0: شكراً يعني. شكراً لك قبل ما أنسى لأنه أغاني الاتصال أنا يعني بالعادة بنساهم فخلينا نحطها ونرجع لبقية التعليقات.

0: ناخذ كمان اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخيرات يا أميرة.
0: مساء النور يا حازم.
1: الله يسعد مساك ومسا جميع مستمعين راديو حياة.
0: مساك يا رب.
1: أحدد في عليك نفكر بأغنية نهديكم إياها إلكم.
0: أيوة شو طلع معاك؟
1: والله
0: ما طلع.
1: لا ما كل الأغاني يعني بتعبرش عن المحبة تبعتكم.
0: الله عليك. إيه؟ فهمت.
1: عفش كلام يعني.
0: والله أقنعتني.
1: فأنت تختاري أغنية هيك حلوة.
0: لا والله
1: في بالي اللمة الحلوة. لما الحلوة هاي.
0: أيوة.
1: هاي نجيه راديو حياة طاقم راديو حياة
0: حلوة.
1: بدنا نهدي أبو مصعب أغنية حبيبي برشلوني.
0: أيوة.
1: عشان خلاص من فول اللي بلش الضريب. وبالنسبة لمحمود الخراز وعبدالله وأمجد هيلان بدنا نهديهم أغنية حرامي. حط أي حرامي بدك إياه.
0: أي حرامي. المهم حرامي.
1: لو حرامي كهربا كمان مش مشكلة.
0: استنى هيك صار عندنا ثلاثة.
1: أما هيك بدك تسجل ألبوم بدك تعمل إياهم على سي دي شكلك.
0: أول وحدة أنت إيش طلبتها؟
1: أول وحدة الحلوة إهداء لراديو حياة وطاقم راديو حياة إليك ولكل طاقم أنغام وأدهم كلكم.
0: كله. أيوة.
1: وحبيبي برشلونة لأبو مصعب وبنقول له يا سيدي عادي يعني للغشيم فيه ليوم الله يبارك لكم فيه.
0: أيوة.
1: وبدنا كمان لعبد الله وأمجد ومحمود حرامي.
0: أي حرامي.
1: أي حرامي
0: خالص المهم حرامي.
1: حرامي.
0: ولا
1: مصطفى على وزيهم أنت ومحمد السايد.
0: كلهم خلص بدون استثناء كلهم. يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: الله يسعدك. مساكي. أهلا أهلا. خلينا نرجع أول إشي لهديل ونروح لأغاني حازم عشان حرام هديل صار لها زمان يعني هيك بتستنى فاستمتع.

أبو العهد برضو كان طالب إشي لجورج والصوف. اتأخرنا عليك إحنا شوية أبو العهد، فتحملنا حقك علينا.

أم السعد يسعد مساك يا هند، بتحكي لنا بدي أغنية خاوة بس مش الوطنية. عاد أنا قبل ما قرأت أول شق يا هند حطيت دغري الوطنية، فبحكي مالها يعني أكيد هذا مش طلب هند، فمنيح لفتي نظري يا هند تقول لك كان يعني ما علينا. فهاي الأغنية أنا بدي أحكي بلسان هند، منهديها لأبو سعد.

0: إلي وهي إلي خاو
1: فيها القلب بيتداو حبك فيني شو سوا.
2: طب نبلش بأغاني أبو سوري مش أبو العهد أو حطناها أبو العهد هلأ نشوف إذا طالب كمان إشي بس نبلش بأغاني حازم. عنا أول إشي اللمة الحلوة هاي حكى بهديها لكل مستمعين ولكل متابعين راديو حياة.

علاء كلبونا مساء الفل يا علاء، يعطيك العافية. وطالب أغنية عن الصحاب، بس هو كاتب لنا بهديها لصاحبي بس مش حاكي لمين، بس أكيد صدقي فش غيره يعني، أنا متأكدة بأنها يعني هيك عن الصحاب. خلينا نشوف.

0: ويخون.
1: لا احنا بنمزح يعني، ما فكرتش كلمات الاغنيه لهالدرجه. اكيد مش صدقي، اكيد قصدك عن حدا تاني يا علاء. محمد يسعد مساك يا محمد، وبده يسمع اغنيه الناس الرايقه. حاضرين يا محمد، يلا نشوف. يا ليلي يا ليلي، بس خليني اقدم لك اياها شوي احسن.

أريج مساء الخير، وكمان عندنا ميار مساء الفل بتول، يسعد مساك يا بتول. أبو العهد طلع طالب أغنية تانية، مرضو حاضرين يا أبو العهد، ورح نقدم لك إياها دقيقة شوي يا. أو أقدم لك إياها كمان يمكن أحسن.

لنشوف أريج إيش طالبة أريج محمد أو لا قبل أريج نشوف بتول أغنية لجورج والسوف تهديها لملاك عادل. حاضرين طبعا يا بتول يا

نرجع هلا لأريج. يسعد مساكي يا أريج. بدها أغنية لملحم زين وبتهديها لخطيبها. حلو، بلشنا نعرف يعني لمين عم تنهد الأغاني، الحمد لله. فتطور، شي تطور، والله يخليكم لبعض يا أريج.

بعد بدعي للشفاء لخاله رضا حجازي أبو محمد، الله يشفيه ويعافيه ويشافي كل مرضانا يا رب. مو كل مش كله حزين بيحكي لنا أبو العهد، إحنا مش يعني حزن بس والله هيك واقعنا اللي عايشينه. لو نسمع إشي من الأيام الحلوة بنتذكر كل الذكريات القديمة، الله يهونها يا أبو العهد. كمان عندنا ميار، حبيت الخاطبين اليوم يعني مترأسين الحلقة اليوم. ميار بتهدي، مش عارفة هو خطيبها ولا لا، بس يعني إنه خطيبها، خلص أنا قررت خطيبها لميار. خلينا نشوف إيش الأغنية اللي طالبتها ميار.

0: سام يسعد هالمسا يا سام. بدي أغنية كل سنة وانت طيب لهاني شاكر، وبهديها لأم العهد الله عليك يا أبو العهد، بمناسبة عيد زواجهم 15. ما شاء الله، إن شاء الله طول العمر مع بعض يا أبو العهد. خلينا نجهز لك الأغنية، رائعة على فكرة. هاي الأغاني من أروع ما غنى هاني شاكر.
1: كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت قريب، كل سنة وانت طيب، كل سنة

طب بنشوف سام ايش بده اشي لفريد الاطرش وبهديها لابنه هلا نرجع نكمل الكومنت. بهديها لابنه محمد بمناسبه عيد ميلاده وكل سنه وهو سالم. الله يخلي لك اياه يا سام وتفرح فيه ان شاء الله يا رب.

نرجع لحازم، هاي الأغنية أتوقع كان بهديها لأبو مصعب إذا ما خاب ظني، هاي الأغنية لأبو مصعب لأنك أنت بلشت قالت تخ عليه يا أبو مصعب، فبهديك حازم هاي الأغنية.

طب بنشوف بتقول بتهدي أم ياسين أغنية ضلت حكي، يلا ومنهديها للكل إن شاء الله بتضل ابتسامتكم موجودة دائما وتضل هيك مرافقتكم يا رب.

وفي عنا ضلت أغنية من حازم حكى يعني شو ما كان حرامي حرامي سيارات حرامي كهرباء شو ما كان فبدنا نحطها وحكى هو بهديها للكل يعني ما بعرفش لمين بالضبط فخلينا نشوف هالأغنية.

احنا نحاول نختصر كتير عشان الوقت بده يخلص. يعني في اشي كان تمارا طالبتها هالاغنية نسمعها.

بشوف معاذ كمان برضه بهدي هاي الأغنية لجارته. خلينا نقدم لك إياها شوي يا معاذ عشان هيك تعرف تسمعها منيح.

جاهزة يا حازم، خلص هديناها هذا الكل احنا بدون استثناء. نختم مع سام، سام بهديني أغنية لنبيل شعيل، وبدنا نحكي لكم أكيد شكرا لمشاركاتكم اليوم معنا بالحلقة، وشكرا لكل حدا هيك طلب أغنية، وهيك إن شاء الله نكون غيرنا لكم جو وانبسطتوا معنا اليوم، وكانت حلقة خفيفة ظريفة لطيفة. بنشوفكم إن شاء الله يوم الأربعاء من الساعة 3 للساعة 4 ببرنامج رسالة وأغنية. خلينا بس نجهز أغنية سام ونحكي لكم إلى اللقاء.

الرابعة مساء. توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة. وأول أوردر

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مشتركين الكرام في شركة توزيع كهرباء الشمال، أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.
2: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين غائم جزئي لصافي وحار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق. ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

عيني ما قبلتش جمالك في الدنيا بحلها ببعت لعنيكي تحيات الرقة دي قلبت حسابات تستاهلي أعيش لك وحياتي.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهرياً. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: You're on the number one.
1: We play the hits on Hayat FM 100.8.
0: The music just feels so good.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: وأول

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحاً حتى 11 مساءً ويوم الجمعة من 10 صباحاً حتى 10 مساءً بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدمتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس شارع يافا مجمع رفعت بدوي المصري. كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: أنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: ساعة طرب أقوى الأغاني أهم المطربين سلطنة على مزاج مزاجك في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.
2: إنها الخامسة مساءً الآن.
3: حالة الطقس الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الاثنين غائم جزئي لصافي وحار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي معتدل في المناطق الجبلية حار نسبي في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب1880 شيكل شهرياً. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 49

0: دبدوب جوميز رح أكون أنشط واحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: بس ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: لأن صحتك أولوية ولأن الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
3: التوقيت الآن هو 6:00 مساء.
4: ألو، وينك؟
5: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
4: يا زلمة بلحظة، على بنكي بتحول لي.
6: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة، من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: بابا؟
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: ليه يا عبي؟
8: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
9: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين غائم جزئي لصافي وحار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق. ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

نفنن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة، ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.
4: في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

0: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
1: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
0: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
1: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
0: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب1880 شيكل شهرياً. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات نفخ، والنفث هو النفخ لطيف بلا ريق. رواه البخاري.
2: الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

الطاقة الإيجابية، الضحكة الحلوة. بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: انت باغية واحد يكون دمه بارد سكتي مجال توتو ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضر يكون راجل لورا لنا بزاف على درويش
1: افتح حياة اف ام اسمع ركز راديو حياة 100.8

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهرياً. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.

0: حولي.
1: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: Your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
3: Radio 100.2.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه لعبة؟
2: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو، مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد.
5: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
6: حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها. الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شو في ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شو في ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.
3: الطاقة الإيجابية، الضحكة الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

شو في ضجة إعلام بهالبلد بصراحة، أغاني وبرامج شردقوني أغلبك حبتين حياة فم ترد الروح. 1 1 1

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، المس المستقبل.
3: شوفي هلأ تحليان جسمك لونه صاير موحد وبجنن.
4: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
3: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
4: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
3: كيف بقدر أحصل عليه؟
4: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: على راديو حياة.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الحياة الأقرب. حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي.
0: حياة المواطن. حياة هواها نابلسي.
2: باب حاطي لهم، باب حاطي لهم كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشوارع.
0: حياة هواها نابلسي.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو، مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

بيتوا على الشيء السليم. عارف اني مش مثالي بس طمعان في كرمك تخلي حاله أحسن من حالي، وانا وعدك يا رب هحاول أبقى أحسن أب واديه اللي ما شفته في نهر طفولتي اللي نضب.

لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.
1: ساعة طرب أقوى الأغاني أهم المطربين سلطنة على مزاج مزاجك في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: ليل نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: primavera.
1: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبود؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

في هدوء الليل وسكونه، مع نسمات الصيف الهادئة ولحظات الشوق الجارفة، نشارككم لحظاتكم وذكرياتكم. ابقوا بالاستماع لراديو حياة 100.8 FM.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة عالمفرح
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتغلك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.
5: راديو حياة هواها نابلسي.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي.

0: في نابلس يحلو السمر
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: حياة أحلى راديو.

أرفعي باكية تتمزق فوق الشطان، أسافر دونك ليلك.

سافر دونك ليلك يا ظل الله بأجفان يا صيف الأخضر يا شمس

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة،
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح،
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات،
0: وخوف من الفراق.
3: رح اعطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتغلك وانا وانتهينا،
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.